أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعد

0: بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد التي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك،
2: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا بوكسوي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سيارة صحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعطيك تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيك تسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بقى توافق شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء يجي بخلق الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي منهم يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
2: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كثير من الناس يعيشون بذكريات مؤلمة جدا بفقد عزيز، بفقد منزل، بفقد حياة، بفقد نمط حياة وما إلى ذلك. تبدلت أحوال الناس، 200 ألف عامل فلسطيني منعوا من مزاولة أعمالهم داخل الخط الأخضر، ومئات الألاف من الدنومات والطرق صودرت للطرقات للمستوطنين، مئات الألاف من رؤوس الأغنام صودرت ونهبت. اليوم في معصرة زيتون للمستوطنين بروحوا بسرقوا الزيتونات وفتحوا معصرة الزيتون وعادي عاملين زينة قالوا بياخذوا هل مش عارف إيش. الموضوع يعني نقدر نقول ايش، معقد. وصباح الخير.

اروع من هيك فيش. اليوم الناس خايفة يعني بصراحة، نحكي مثلا في الضفة يطلعوا على الالتفاف او يروحوا ييجوا، بتحس في حالة هيك خوف مع تركب، وخصوصا انه انتشروا خلال اليومين الثلاثة اللي عدوا نقلا عن التهديدات الاسرائيلية توقعات، وانه حيصير اشي في 7 اكتوبر، وحيصير مجزرة، وحيصير انا سمعت اكثر من حدا بيحكوا انه يعني وكأنه هم عارفين المكان والزمان والظرف والضبط، وانه بده يصير كذا وكذا والاخري. ان شاء الله ربنا يعدي هاليوم على خير، وتعدي كل هالايام على خير وسلام ان شاء الله باقل الخسائر، ويكون يعني الناس كل حدا يرجعوا له اهله، لأهليهم يرجعوا اولادهم اهليهم لبيوتهم سالمين آمنين، وتمرك هالقصة إن شاء الله تعدي.

اليوم في كمان تحديات يواجهها فلسطيني الداخل أيضا بعد يعني كمية التحريض التي يتعرضون لها سواء في النقب أو حتى في الجليل لاستمرار عمليات التهويد في النقب والجليل. آخر ما حرر في عمليات التحريض ما قاله رئيس الشباك بأن هناك محاولات لتشكيل مجموعات مسلحة في النقب، هاي لحالها كفيلة يعلنوا الحرب على النقب، تخيل انت شو. حيث دعا رئيس الشباك وجود بنى عسكرية ومحاولات لتشكيل مجموعات مسلحة في تجمعات بدوية في النقب، فيما ربطت تقارير إسرائيلية هذه الادعاءات بانتشار السلاح والتهريب والجريمة المنظمة من دون تقديم أدلة مستقلة على حجم تلك المجموعات أو طبيعة صلاتها المزعومة بتنظيمات فلسطينية. وقد زعم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك بوجود ما وصفها بالبنى العسكرية ومحاولات لتشكيل هذه المجموعات ذات الطابع شبه العسكري في تجمعات بدوية في النقب، مدعيا خذ لك القصة وين، أن لبعضها صلات تنظيمية بتنظيمات فلسطينية في وقت تتسع فيه ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص وسط إخفاق متواصل للسلطات الإسرائيلية في مواجهة الجريمة في المجتمع العربي. يعني هي بتبلش هيك، رئيس الشباك بحكي له كلمتين، الوزير الفلاني بيعمل شغلة كذا إلى آخره، بقول لك في عنا تنظيم، في عنا ميليشيات، في عنا مش عارف إيش، بتروح لأزعم هيك، بقول لك الحرب على النقب أو بنفذ مخططات. أنا بصمودي مناضل، أنا سندك فاشدد أو قاتل، دمي دمي دمي دمي دمي. لا وين القصة بتكمل؟ إذا طلعوا اثنين ثلاثة مسلحين وحطوا وراهم شادر اسمر وقالوا سنحرر النقب.

حيفاء في المهم أخباركم العامة والخاصة. هذه الأخبار العامة يعني زي العمى بعيد عنكم. الأخبار الخاصة كيف يعني وضعك الخاص الشخصي أنت شادي؟ الوضع العام خلص ترجمنا. شو الوضع؟ رايك ها؟ سعد شو وضعك اليوم؟ ناصر مش جاي أصلا. ناصر جاي بكل هيك يعني هاي لحالة هذا تفاؤل. هذا أكثر شغلة بتحسس الواحد أنه يعني قال كان هوا. يشربوا مي

0: تحية لكل أبناء شعبنا المستيقظين وهيك عاملين مزاج خاص لإلهم حالهم هيك بلا قلقلين لا برا ولا جوا ولا هون ولا هناك واللي وضعه الخاص مثل وضعه العام بنقول له ربنا يهدي بالك
1: يا رمين دمار على الشارع
0: واللي وضعه الخاص أسوأ من الوضع العام سقعد على جنب واطفي الضوء وسكر الباب واطلع من البث كمان واطلع من الدنيا خليك على جنب شوي لما ترستك أمورك ها هدي بالك.

أقول لك ميسي خلاص روح ولا كفيها 40 سنة عمره خلاص صح تعب. آخر رقصة لميسي هدف ودموع ورسالة مؤثرة هزت الأرجنتين. جماعة ميسي البقية في حياتكم. هلا مين اللي بده ياخذ الميدالية من ميسي؟ مين الخليفة؟ لا ما هو ما بيطلعوش واحد. شوف تعون الكرة ملعين والدين هذول ما بيطلعوه بروحوش واحد إلا بكونوا زرعوا واحد بداله. يمال جاهز يلا الحكوا. بقول لك بس يعني زي ميسي مش راح يجي ها يمكن أحسن عرفش أنا ومال هالقصة إحنا. السلام يا حمزة السلام عليك.

تعالوا لنفتح الباب سيداتي وسادتي أو نخليه موارب، يعني لا نفتحه على الآخر ولا نسكره، لأنه الباب الموارب هو الحل الأمثل في هيك ظروف وفي هيك أوضاع وفي هيك أحوال. وللحديث بقية في طل الصباح، نروح لفاصل يا شادي. أما اليوم جاي معبي شو اسمه هذا الملف لا يا زلمة شو فاصل. وللحديث بقية نبدأها من قطاع غزة، 3 سنوات، كيف يعني تكون صورة غزة اليوم وما هي أمنيات، عارفين شو أمنيات الناس. فاصل.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بس رافض كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات وهو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

0: متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. إذن ثلاث سنوات ولا زال العدوان مستمر سيداتي وسادتي على شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة وفي المنطقة برمتها. لا زالت يعني إسرائيل تواصل عدوانها على المنطقة، لا بل وتهدد بالمزيد. كيف تبدو غزة بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر والهجوم الإسرائيلي المتواصل؟ مع الزميلة هناء أبو عمرو. هناء صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: هذا تحياتي لكم. يمكن هذا اليوم بيفرق كثير، هيك انه بيجمعوا الناس ذكرياتهم وبرجعوا لورا، بيروحوا لقدام، بتطلعوا للواقع كذا الى اخره. شو شو شو بيحكوا الناس؟ شو طبيعه يعني خلينا نقول تاثير هذا اليوم على الناس الان؟ كيف تبدو سواء ميدانيا او ذهنيا غزه الان صباح؟
1: يعني هو ليس اليوم، منذ أسبوع والمواطنين هنا في قطاع غزة حقيقة عاد يسترجعون الذكريات التي كانت قبل السابع من أكتوبر. يعني بالأمس وأنا أمشي في الشارع نستمع إلى الناس وهم يتحدثون بمثل هذا اليوم. كنا متواجدين في المنطقة كذا، في مثل هذا اليوم كنا متواجدين على بحر غزة. كل يعني حتى ونحن نجلس مع أصدقائنا وأحبابنا واحنا نسترجع ماذا كنا نفعل في السادس من اكتوبر، اين كنا ذاهبين، اين ماذا كنا نفعل، كيف كانت حياتنا. فكان هناك لحظة من الادراك حقيقة مليئة بالحزن، مليئة بالقهر، اننا ثلاثة اعوام على التوالي ونحن في هذا الكابوس الذي لم نستيقظ منه، وان يعني نحن على امل نستيقظ. لكن للأسف انا اتحدث معك عادل وطائرة الزنانة من صوتي لا تفارق رؤوسنا على مدار الثلاث سنوات ولو لحظة واحدة. يعني نحن نتمنى كنا أن نعيش بلحظة أن تغيب هذه الزنانة، أن يتوقف صوت، أن يتوقف صوت التفكير الذي نراه من حولنا. فهذا التفكير كيف كنا قبل السابع من أكتوبر وكيف أصبحنا، هذا كان بالأمس في أذهان المواطنين كبير جدا، حتى التساؤلات كانت كثيرة جدا. هو السؤال الوحيد ماذا كنا نفعل في السادس من أكتوبر هذا اليوم.

0: بالتحديد كان يوم الجمعة. فقدنا على يوم السبت ولم يعني يوم السبت وهو 7 أكتوبر نحن حتى هذه اللحظة لم نستيقظ من هذا اليوم. قدنا على كابوس لم نستيقظ منه أبدا. لم يتغير أي شيء منذ 3 أعوام على التوالي سوى أننا كل يوم مزيد من الحزن مزيد من القهر. كل يوم نستيقظ على يعني أذهاننا ماذا من سنفقد اليوم من سيكون التالي اليوم ما سيحدث اليوم. يعني المواطنين حقيقة في خوف وفي توتر من أمرهم ماذا سيفعل جيش الاحتلال اليوم في زخم التصريحات التي تخرج من المسؤولين الإسرائيليين وما إلى ذلك. ماذا سيفعل بنا جيش الاحتلال بعد 3 أعوام على التوالي من قتل وتدمير مارس بحقنا كل أنواع العذاب والتنكيل والتهجير والنزوح وما إلى ذلك. يعني الخوف كبير جدا حتى هذه اللحظة. اليوم هو يعني في نفوسنا جميعا هو يوم أليم جدا يوم قاسي لم نتخطاه ولا يمكن لأي عقل أو أي أحد عاش هذه الحرب أن يتخطى أي شيء حدث معنا خلال 3 أعوام على التوالي. الذكريات حتى هذه اللحظة حقيقة عادل هي أليمة. نحاول أن نصف ما حدث وثلاثة أعوام هي بمثابة عمر بأكمله بالنسبة لنا. 3 أعوام لم نجد بها يوم من الراحة أو يوم من الأمان. كنا نستيقظ كل يوم لا نستطيع توفير الطعام لأهلنا لا نستطيع توفير لأهلنا. 3 أعوام على التوالي ونحن في طوابير على السكيات طوابير على المياه يعني في خيام في مراكز نزوح. كل يوم هناك معاناة أخرى نعيش حياة لا يوجد أي عقل بشري في العالم يمكن أن يتخيله أو يمكن أن يستحمل ما يعيشه هنا المواطن في قطاع غزة. أن ترى ابنك من أمامك لا تستطيع إطعامه لا تستطيع تعليمه لا تستطيع أن تحميه أصلا. 3 أعوام هي ليست بقليلة بالنسبة لنا هي بالنسبة كما يصفه الفلسطينيين هو عمر بأكمله. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميرنا نفسيا ومعنويا وجسديا فلا يمكن لأي عقل أن يتخطاه. كل هذه الذكريات 3 أعوام كل هذه الذكريات لا يمكن لأحد أن يتخيلها. يعني نحن نتمنى يعني أن نستيقظ على يوم أن يكون يوم طبيعي على الأقل يوم يعني يمارسه العالم يظن أننا بعض هذه الأشياء هي ليس هي مقومات حياة. نحن 3 أعوام لم نرى الكهرباء 3 أعوام لن نعيش في منازل أصلا عشنا في خيام وفي مراكز وفي مراكز إحواء. فهذا الشيء حقيقة هو صعب بالنسبة لنا اليوم هو صعب بالنسبة لنا أن نكون يعني في منزل آمن أن نكون في مكان نظيف وفجأة ينقلب الحال إلى أسوأ حال لم نستطيع يعني الحصول على أدنى ما كنا نعيش به. هذا ما يتوافر الفلسطينيين أن هذه ما كان على الفلسطيني قبل 7 أكتوبر على وجه التحديد الغزي هو ليس هو حاله الآن ولا يستطيع أن يعود لما كان عليه في هذه اللحظات في ظل أن المستقبل أيضا مجهول لنا عادل. نحن لا نعلم حتى هذه اللحظة ماذا يمكن لجيش الاحتلال أن يفعل في سوء.
1: يعني هاي بحد ذاتها كمان تضاف إلى الواقع الأليم هو أن لا يكون هناك أي أفق سياسي أو أفق حياتي أو معيشي كمان لأنه المزيد من التهديد ولسه كمان لتحكي مع حدا بكلك لا زالت برامج التهجير ولا زالت برامج التدمير والمزيد من هاي المشتقات من هذا الحرب وتفرعاته وأشكاله وألوانه بعد أن ذاق الناس كل هذا الأمر. فأفهم منك أنه وهي طبيعة أنه كل حدا بفكر بهاي الطريقة أنه بستذكروا قبل 3 سنين كيف كانت الأوضاع وكيف كانت الحياة وكيف انقلبت الأمور رأسا على عقب وتبدلت الظروف وتغيرت ومرقوا الناس بتجارب ما كانش يعني ما كانش بتوقعوا انه ممكن يعملوها. يعني هنا ممكن على الصعيد الشخصي او على الكذا انه كيف كان مثلا فطور يوم الجمعة كيف كان غدا يوم الجمعة كيف الناس نامت يوم الجمعة ولكت حالها السبت في مكان مثلا او ما بعد السبت في يعني تطورات معيشية وحياتية، عمليات الفقد، عمليات أعداد وحصر الشهداء، الشهداء اللي لازالوا تحت الأنقاض، اللي استشهد له حدا وما قدرش يشوفه، ما قدرش يودعه، اللي مش قادر يلتقي مع ابنه مع أخوه، اللي ترك نص العيلة، ناس طلعوا برا وناس ضلوا أهلهم جوا. هاي الخربطة اللي صارت بهذه الثلاث سنوات لا زالت تثقل، بتخيل كاهل المواطن لا يقدر ياخذ بس استراحة يفكر بالثلاث سنين كيف عدوا عليه.
0: يعني هذا من كثر ما أو من هول ما شاهدنا من أحداث أصبح العقل لا ليس لديه القدرة أنه يفكر أصلا في اللي بيصير معانا هون في غزة. يعني من أهم المواقف اللي أنا عايشتهم هون في قطاع غزة أثناء فترة النزوح الأولى لبعض الدقيقات بقت في شمال القطاع ونحن جميعا في جنوب القطاع، ما كنا نفكر به لو استهدف جيش الاحتلال يعني شقيقاتي كيف يمكن لنا يعني أن نقدم المساعدة لهم لو بقوا على قيد الحياة تحت الركام أو ما إلى ذلك. هذا ما كنا نفكر به، كيف يمكن لنا أو كيف نستطيع انتشال جثامينهم وتكريمهم. فكيف لأكثر من 9000 مفقود متواجد تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة عائلاتهم على يعني أحر من الجمر أن يتم شال جثامينهم. عدا عن ذلك المفقودين، هناك سجل كامل من المفقودين لم يعرفوا هل هم في سجل الأحياء أم هم في سجل الأموات، هل هم في الأسر أم يعني هذا.
1: نعم ملف المفقودين صحيح. كان الله بالعون، أشكرك وأنا بعرف في لحظات توقف صعبة لاستجماع الذاكرة كلها. أشكرك الزميل هنا أبو عمرو وأمنيات الخير والسلامة لأبناء شعبنا أينما كانوا وأينما تواجدوا، من خرج منهم ومن ظل، من قضى ومن أسر ومن لا زال يصارع من أجل البقاء. سيداتي وسادتي، فتعالوا إذن سيداتي وسادتي لنلقي بنظرة أكثر شمولية على المشهد ما بعد ثلاث سنوات على العدوان المتواصل على شعبنا وهذه الحرب المستمرة حتى الآن منذ ما بعد 7 أكتوبر حتى هذا اليوم. أين نحن وإلى أين تمضي الأمور؟ هناك من يشير إلى اقتراب نهاية هذا العدوان، وكانوا يقولون اليوم التالي، وكانوا يقولون أنه يعني حتاخد الحرب ل2024 ل2025 هينا ب26 وحتخلص 26 ولا زالت سيناريوهات اتساع رقعة الحرب مستمرة. دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، صباح الخير دكتور. أهلا أهلا بحضرتك. يعني تلخيص ثلاث سنوات هي الأثقل على كاهل الشعب الفلسطيني، لكن هل يمكن القول بأن هذه الثلاث سنوات ستذهب وتأتي بعدها يعني أوقات أفضل، أم أنها مقدمة لسنوات أخرى سترسخ معادلة جديدة في المنطقة وربما في الشرق الأوسط كله دكتور؟
2: لا يعني هي هذه السنوات الثلاث هي تؤسس لمرحلة جديدة مختلفة. كلنا تغيرنا، كلنا، إسرائيل تغيرت، إحنا تغيرنا، الإقليم تغير وحتى العالم تغير، وبالتالي هذه ما يأتي خلص يعني في لا عودة عنه يعني. وبالتالي نحن الآن في مرحلة مختلفة كليا، القضية الفلسطينية تغيرت، الإسرائيل نفسه العقلية الإسرائيلية تغيرت، وأيضا الإقليم تغير. لهذا السبب نحن متجهون إلى مرحلة جديدة، مرحلة جديدة شمل محا وين إحنا موقعنا فيها، وين موقع إسرائيل فيها، هذا متروك للقوة وتفاعل القوة. إحنا وحتى يعني نقول وين إحنا تاريخيا، وين إحنا تاريخيا، إحنا تاريخيا بعدنا في خضم التحولات، في يعني إذا بدك ذروة التحولات الكبرى في المنطقة. بمعنى هل إحنا عنا إقليم مفكك أكثر؟ هل إحنا عنا إقليم ممكن يتجه نحو توحيد سياسته؟ هل إحنا قدام إسرائيل عدوانية توسعية ولا إسرائيل تسويية؟ يعني بالتالي إحنا في خضم هذه المرحلة، لذلك الأمور مش واضحة كثيرا. لكن ما هو واضح إنه إحنا في خضم ذروة الأحداث، وإنه إحنا في مرحلة جديدة، وإنه هناك مرحلة جديدة قادمة تماما وهي مختلفة عما كان عليه قبل. يعني هذا واضح.
1: لازلنا بالهواء،
2: احنا ما زلنا في يعني. في ما زلنا في مو في في مرحله اذا بدك انعدام الوزن يعني الدول الفلسطينيه راحت ولا ظلت تسوي راحت ولا ظلت اسرائيل بتعمل من البحر للنهر ولا ما مش هيك العالم العربي بده يعطي كريدت لاسرائيل انه خلص انت سيدة المنطقه ولا لا اسرائيل بتفوت حرب اهليه ولا تفوتش حرب اهليه هل في تحالفات جديده محاور جديده تتشكل في المنطقه ضد اسرائيل ولا مع اسرائيل هذه كل اسئله ما فيش اجابات لها حتى الان
1: هناك من يعني ذهب لقراءه هذه الاجابات دكتور واحيانا يعني اشعر انهم تسرعوا او يتسرع البعض في الحكم على الامور بطمانه الناس بان الامور ذاهبه الى الحياه والرخاء والاستقرار وبس يعني ها استنونا شوي أكم من شهر والأمور بتمشي وهناك من قال بأن الحرب لم تبدأ بعد كيف حكم هؤلاء وكيف حكم أولئك
2: لا لا أنا برأيي أنه هذا تحليل مش أقول ساذج ولكن زي ما أنت وصفت حضرتك أنه متسرع لا يعني أنه هل الرخاء على يعني يعني قاب قوسين أدنى هل التسوية قاب قوسين أدنى أنا شخصيا وأنا رجل متفائل دائما لا أعتقد ذلك لا. لا للأسف لا أعتقد ذلك وأرجع أكون مخطئا وأرجع أكون مخطئا صحيح ليه بقول ذلك ويعني رغم أن الرجل دائما متفائل بالله أولا يعني وبشعبنا وبالتاريخ لأنه إسرائيل أيضا هي تحسم إجاباتها إسرائيل لم تحسم الإجابات شو بدها إسرائيل من حالها ليه باختصار شديد نعم. إسرائيل الآن بدت متمشكلة مع العالم الغربي الآن هي متمشكلة مع العالم العربي والإسلامي ومع العالم الغربي
1: وما حالها يعني بتحس وما حالها كمان
2: جدا وما حالها هي في ذروة في هناك على فكرة نيويورك تايمز اعتقد قالت انه إسرائيل رح تدخل حرب أهلية
1: CIA كان في تقرير
2: CIA نعم روى عليك CIA يقول لك ممكن تفوت حرب أهلية ليه عندها أسئلة ما جاوبتهاش أسئلة كثير ما جاوبتهاش إسرائيل راح تصير دولة اليهود ولا دولة المواطنين هل إسرائيل تصير دولة منبوذي ولا مع العالم هل بتفوت بتطبيع بالقوة ولا تطبيع بالشراكة هل تعترف بالفلسطينيين ولا ما تعترفش بالفلسطينيين كل هاي أسئلة مش بجاوبتها هل انتصرت إسرائيل ولا ما انتصرتش على فكرة بعد 3 سنين إسرائيل انتصرت ولا ما انتصرتش هاي أسئلة لم تجاوب على إسرائيل وقد تدخل نقاشات كبيرة برجع للنقطة اللي قلتها العالم الغربي العالم دخلت إسرائيل بتمشكلة مع العالم الغربي قبل 48 بعد 48 شو اللي صار مشكلت مع العالم الغربي ومع العالم العربي وعالم الإسلامي يعني صار قصة أكثر جهونا إلى درجة في حاخام بارح بيقول إنه إسرائيل عملت مشكلة الصهيونية عملت مشكلة مع العرب والعالم الإسلامي وإنه هذا خرافي جديد على فكرة هذا كلام جميل وصحيح إذن بالتالي إسرائيل يعني مرة أخرى فتحت على حالة جبهات أكثر عزل أكثر بدها تبقى عدوانية أكثر بدها تبقى توسعية أكثر مشان تحمي حالها والآن عندها فوبيا الأمن زمان وهسه الفوبيا صار أكثر وأكثر إذن بالتالي إحنا قدام كيان هالكد عصبي هالكد عنيف هالكد توسعي ومش بس هيك أفقد فكرة التسوية بس في دولي أو كيان بفقد فكرة التسوية باعتباره حل حقيقي هذا معناته الكيان فاد شي جنون شوف بأي نظر فرسل قليلا شيء صغير بس هذا فكل بس يقول احنا بدنا نقتل ونقيم ونحط على فكرة هذا بضر إسرائيل وبضر اليهود بس يقول بن غفير انه صوت الهدم هو احسن صوت بالنسبة له هذا بضر اليهود على اليهود ان يتعقلوا على اليهود ان يتعقلوا تماما فكرة انه يحارب الدنيا كلها الغرب والعرب والمسلمين بحجة انه هم احسن ناس الى اخره هذا الكلام اعتقد انه لا يأتي لإسرائيل بخير ولا يأتي لليهود بخير على اليهود الان انه يتعقلوا تماما يدوروا على تسوية مع العالم العربي مع الفلسطينيين هذا ما يجعل حياتهم احسن واذا هم يسمعونا فيجلين وبنغفير وسموتريتش هذول الناس اعتقد انهم بضروا اليهود تماما وبضروا تاريخ اليهود اذا بكروا اليهود تاريخ واذا هذول بكروا تاريخ بيعرفوا ان التطرف والتشدد ما بيجيب نتائج هذا كان زمان صحيح والان صحيح العرب زمان قالوا لا تكن يابسا فتكسر لا تكن يابسا فتكسر هذا في حكمة حقيقية اليهود إذا بدهم يلحقوا فيجلم باعتباره وجه اليهود أو بن غفير هو باعتباره وجه دولة إسرائيل أعتقد أنه هذا الكلام لن يؤدي إلى نتائج وأعتقد أنه هذا جزء من أزمة إسرائيل أعتقد حقيقة أنه هذا جزء من أزمة إسرائيل الكبرى أنه بحسب أنه القوة بتحل كل المشاكل حبيبنا القوة لا حدود فيش قول بكون في دول أكبر من إسرائيل وأغلى وأعرب وأكبر وأغنى وراحوا. لا إسرائيل وجماعة اليهود خلنا نقول إذا ما تعقلوش في مشكلة. مش معنا مش مع الفلسطينيين فقط مش معنا مع آخرين. هذا هو
1: يعني أنت أجبت على ما أود يعني الدخول فيه دكتور. هو هذه التصرفات هذه التصريحات زي ابن كبير امبارح اللي بيقول لك يطرب على صوت الهدم عمليات شوف بتشوف المستوطنين بتعاملوا مع شجر الزيتون وهذا دليل على أنهم يعني لا يملكونه ولا يعرفون ما معنى الزيتون. لما بيطبوا تكسر في الزيتون وبيأخذوا بيسرقوه بيروحوا بيعصروه بيعتدوا على الناس هذا الانفلات الغير مسبوق من كل القيم والمعايير.
2: فكرة صار هذا اللي تكون سؤال مهمة منظر المستوطنين هم يأخذوا يكسروا الزيتون ويسرقوا الزيتون.
1: أيوه.
2: هذه مناظر لا, أيوه. لا يعني هذه المناظر تضر باليهود وأنا عندما أقول اليهود يعني أصدق تضر باليهود واللي بيقولوا عنهم اليهود انهم اخلاقيين وعندهم دين ويضر بصورتهم تماما. وعلى فكره مش انا بقول هذا الكلام مش احمد رفيق عوض الفلسطيني العربي المسلم اليهود بيقولوا انه هاي الصور تضر بصوره اليهود واخلاق اليهود وبالتالي هذا لا بيجيب تسويه ولا بيجيب سلام ولا بيجيب ولا اي شيء. هذا سياتي بكراهيه شديده جدا لا تنتهي.
1: وشو يعني دكتور لما دوله تطلع من الصبح بجباتها وجرافاتها تقاتل حجار وتهد نصب تذكاريه شو يعني؟
2: هذا برضه هذا مشكله برضه بيقول لك انه هذا بيكال تحريض على الارهاب تحريض على مش عارف شو وهذا تخفيض سقف الفلسطينيين واحباطهم وتيئسهم. برضو هذا الكلام لن يؤدي لنتائج. إذا أدى لنتائج سنة سنتين لا يؤدي لنتائج على 10 سنين. المشكلة إنه هذول الناس ما بعرف بطلوا يقروا بطلوا يستفيدوا بطلوا يأخذوا عبرة من التاريخ بطلوا يأخذوا عبرة من تاريخهم. هذا الكلام لا يفيد. الذي يفيد هو إنه يعترفوا بأن الفلسطينيين لهم حقوق ولهم طموحات. أما إنك بدكش تعترف بطموحات ولا حقوقهم بدكش تعترف سنة سنتين ثلاث وبعدين أن لا تقاتل مرة ثانية الفلسطينيين باعتبارهم شعب واحد. هذولا عندهم ذخر وعندهم حيط هائل لا بنتي لا اليوم ولا بعد 1000 سنة. وذلك أنا برأيي أن إسرائيل مرة أخرى التطرف يؤدي إلى الجنون والجنون يؤدي إلى الهلاك. على إسرائيل أن تفهم ذلك. التطرف لا يأتي بخير والتطرف سيخلق تطرف آخر. هذه حقائق على فكرة حقائق بسيطة ولكن يبدو انه في مرات الواحد من الغرور والغطرسه بحيث بطل يقرا بطل يستفيد بطل ياخذ عبر.
1: استوحيت شغله من حديثك دكتور وانت تخاطب اليهود. احنا بالعاده بنخاطب الصهيونيه بنخاطب الاسرائيليين كقوه احتلال كمنظمه دوليه استعماريه لكن انت الان تخاطب اليهود وكانك تقول ايها اليهود احموا الشريعه اليهوديه من هؤلاء.
2: جدا جدا جدا الشريعة اليهودية على فكرة الشريعة اليهودية الحقيقية شريعة موحدة وشريعة فيها أخلاق وفيها بالعكس هذول بيؤمنوا بالعدل. اليهودية الشريعة اليهودية تؤمن بالعدل هتسيدك بسموها هتسيدك العدل. العدل هو أساس هذه الشريعة وهي شريعة تعرف المسلمين يعني بيؤمنوا بهذا الكلام وبيؤمنوا بموسى وكل أنبياء إسرائيل. نعم. نحن نقول عليه الصلاة والسلام. بالتالي إحنا مش عنا مشكلة مع اليهودية على الإطلاق يعني. إذن بالتالي هؤلاء الناس هذولا ما يعني
1: يعني بحس إنه مرات حتى زي بعض التيارات الـ يعني كيف نقول مثلا داعش خطفوا الإسلام ولبسوها العمامة ومش عارف شو هذولا خطفوا اليهودية ولبسوها عمامة وبقول لك يهود إحنا ما لهم مش دخل في اليهود
2: ما دخلوا ملوش دخل في اليهود تماما. هؤلاء ليسوا يهودا وكلمة وهي يعني كيف الصهيونية صهيونية أخذت اليهودية لمحل بعيد.
1: أيوة.
2: اليهود اليهودية الحقيقية هي يهودية دولتها دولة روحية مش زمنية. وكل لك دولة اليهود هي عندما يأتي المشيح من عند الله ويعمل دولتهم هي دولة إلهية. وهي في فرق بين دولة الصهاينة ودولة اليهود. دولة الصهاينة بيقول لك بأيدي بشرية نعمل دولة وهم عملوها 48. دولة اليهود لا بقول لك احنا ممنوع نعمل دولة اليهود الا اذا جاء المشيح وعمل الدولة دولة الهية. ومش بس هيك بقول لك احنا ممنوع نجي اصلا على فلسطين لانه احنا منفيين بامر الهي بس نرجع فلسطين ايضا بامر الهي. اذا في صهيونية ويهودية وهما مختلفان كليا. الان هؤلاء المستوطنين فقط بصورة مختلفة عن اليهود بين قوسين ونقول ذلك وانا مفاهمين شو بنقول.
1: نعم.
2: يعني هؤلاء يسيئوا لصورة اليهودي اللي طول عمره كان محافظ على التوراة التوراة اللي عمليا تم اختطافها وانتزاعها واخذ نتاتيف منها وتأليف قصة جديدة تماما مختلفة. وهذا السبب انت ترى ان هناك فروق هائلة بين الطائفة اليهودية حول دولة اليهود.
1: ممكن يعني يصير في خلينا نقول جدل في المشرعين اليهود في الحالة اليهودية إنه لماذا تأخذوننا إلى هذا المربع، وأن التعليم الدينية اليهودية والشرائع اليهودية لا تنص ولا تشير إلى هذا الغي وإلى هذا الظلم وإلى كل هذا.
2: هذا الجدل موجود، هذا الجدل موجود خارج إسرائيل، خارج إسرائيل موجود، يعني في أمريكا موجود بين الطوائف اليهودية إنه أنتم ياخذين اليهودية على محل ثاني. في العالم هذا جدل موجود، لكن في إسرائيل قليل جدا. محصور بمية شعريم بمناطور كارتا وأشباهها، يعني هؤلاء اللي بيكونوا أنه أنتم ياخذين اليهودية على محل ثاني وبعيد وخطر. لكن الأهل التيار الرقصي الكبير في إسرائيل لا، مع الرؤية الدنيوية، مع فكرة أن دولة اليهود يمكن أن تكون بأيدي بشرية، يعني بيساعدوا الله زي بيقولوا في إقامة هذه الدولة. لا ومش بس هيك، ونمهم بيدفعوا المشيح ينزل يعني بأيدي بشرية أيضا، وهي فكرة يهودية غلط. يعني حسب الدين اليهودي هذا كلام مش مضبوط، كلام مش صحيح. ذلك الجدل هذا ممكن يصير ممكن يصير إذا الصهيوني خسرت أو بدأت بالخسارة، ممكن يصير الجدل من جديد، انه مش قلنا لكم، مش حذرناكم، انتوا صهاينة بدكم تعملوا دولة غصب عن إرادة الله، الى اخره الى اخره. هل ممكن الجدل يكون؟ لكن الجدل في اسرائيل قليل، الجدل بخارج اسرائيل موجود صحيح.
1: قديش هذا الكلام، هذا الافعال، هذا الغي، هذا العلو دكتور، ممكن يعمل ردة فعل عند أبناء الأمة العربية والإسلامية ويدفعهم نحو ذات السياق وذات التفكير وذات النمطية في المعاملة، ونجد نفسنا في معركة لا ترحم؟
2: هذا على الإسرائيليين والصهاينة، يعني أنه ينتبهوا أنه الحروب اللي شنت على الإقليم هذا من الحرب الصليبية، من الاستعمار الغربي الحديث اللي بدأ بالقرن 19 وانتهى بالقرن 29، هاي الموجات الموجات الاستعمارية تنتهي، عادة تنتهي بتطول ومرات بتعمل ألم شديد، ولكن بتنتهي في نهاية الأمر إذا لم تصل إلى تسوية، تنتهي تماما. الصهيونية هنا هاي مشكلة الصهيونية الآن، بتحسب إنه فيش داعي لتسوية مع الإقليم، وانه فيش داعي أيضا لأخذ الاعتبار من المشروع الصليبي والمشروع الاستعماري الغربي الحديث. طب يا عمي انتو يعني استفيدوا من اللي راح، بقى واضح انه بدهم مش يستفيدوا. بالتالي انه العالم العربي او العالم الاسلامي يعمل رد فعل قوي في لحظة من اللحظات، هذا اكيد بالتأكيد. اسرائيل بتقول لك انا حميت القصة، ان اللي بعدوش الصليبيين ولا اللي عملوا الاستعمار الحديث، شو يا عم عملتوا؟ احنا عملنا الكوب النووية، الكوب النووية هاي ما حدا احنا حمينا حالنا. حبيبنا ما هو في غلاف ما عندها كوب النووية ثانية، وبعدين في القنابل النووية قذرة، وبعدين فينا اسلحة غير استراتيجية، يعني ما تحسش انه الكوب النووية بتحميك،
1: ما هي اول ما حتأذي الا مطلقها يعني.
2: وبعدين بالضبط بتأذي اول واحد تأذي مطلقها. بالتالي هاي مشكلة المشروع الصهيوني، ما خلش أو بخلش لحد الآن على الأقل أي عبرة لا من مشروع صليبي سابق ولا من مشروع استعماري في الحديث. هي بتحسب إنه هي يعني استفادت من كل الاحتلالات وعملت احتلال جديد تماما، وإنه هي قادرة على التعامل مع الإقليم العربي من خلال التطبيع، من خلال تفكيك المجتمع، من خلال تفكيك الدول، من خلال السيطرة، من خلال القوة، من خلال الهيمنة الغربية الثقافية. لكن بعدين وآخرته باختصار جملة أخيرة مهمة، المجتمع الإسرائيلي نفسه سيضعف من جوا، سيضعف زي أي إشي، بيضعف من أي إشي، يعني زي ما بقول بالخلطون، هذا مهم للزلمة شو بقول، بقول الدول زي الناس طفلة وبعدين بصير شاب، هذا بتخطير نقطة. هذا هو، لذلك على إسرائيل أنه نرجع لليهود. جملة أخيرة جد، نرجع لليهود، اليهود عليهم أن ينتبهوا أنه هذا الكلام سيضرهم تماما، وإذا كانوا مختلفين مع العالم الغربي زمان، الآن هم مختلفين مع العالم الغربي والعالم العربي والعالم الإسلامي. على اليهود أن يقدموا شيئا لهؤلاء، أما يظلهم حاسبين أنه قوتهم لا نهائية، لا، هذا ما بالضبط.
1: وبعد 3 سنوات إذن دكتور على العدوان وعلى هذه الحرب، لا زال المستقبل مجهول كما فهمت
2: منك. صحيح.
1: شكرا.
2: صحيح.
1: شكرا لك. شكرا. دكتور جزيل الشكر. شكرا. دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، تحدثنا بقضية مهمة يعني أشار لها الدكتور بأنه هؤلاء يأخذون اليهود والتشريعات اليهودية والشريعة اليهودية السماوية التي نقر ونعترف بها كمسلمين بأنها شريعة ربانية إلهية، ولكن هؤلاء أخذوها إلى زاوية بعيدة جدا عن التعاليم الربانية، بعيدة عن يعني كما يتم اختطاف في بعض الأحيان، يعني كيف مثلا قالوا أنه جماعة يعني زي ما ضربنا المثال داعش أجونا في ثوب الدين وخطفوا الدين وكذا وإلى آخره وما بعرف شو هدول خطفوا الدين. فهون يعني ممكن يكون في نداء لكل المؤمنين اللي بالعالم أنه يتم وضع حد لهؤلاء والتصرف ب يعني التصرف باسم الدين. الآن هؤلاء يعني ابن كفير وسموتش وغيره وغيراته ماشيين باسم الدين اليهودي، يقول لك أنه إحنا بدنا نقيم الدولة اليهودية والدين اليهودي، رغم أنه التعليم الربانية والدينية والتشريعات يعني والتي ليست حكرا عليهم أو لهم هي أيضا معروفة لدى الآخرين ولا تشير إلى هذا النوع. التعامل مع الزيتون، التعامل مع البشر، التعامل حتى في الحروب، حتى في يعني لأكل الاعتداءات، للحرب قوانين وللاحتلال قوانين وللعدوان قوانين وللصراعات قوانين وضوابط وأخلاقيات وما إلى هذا كله، يعني نستحضرها في كل التشريعات. على أي حال سيداتي وسادتي، كما أشار في جملته الأخيرة الدكتور بأن المستقبل مجهول المعالم، حتى الآن لازلنا في ذروة التشكيل، لم تنضج المرحلة بعد ولا يعرف كيف ستكون النهايات.

حتى الأمريكيين اليوم من الصبح طابين جرد في الخسائر. يعني كيف اللي براجع المعلومات بقول لك من الاف 35 للريبير خسائر موجعة في الترسانة الجوية الأمريكية. هذا يعني ملف على الهامش بالنسبة لنا, خسائر موجعة مش موجعة, يعني الوجع اللي فينا بوزع بلد. على كل حال فاصل وللحديث بقية. حديثنا التالي من يطا وتحديدا مسافر يطا التي تعرضت يعني لنكبة حقيقية منذ يعني أن وضع الإسرائيليون عينهم على هذه المساحات الشاسعة والواسعة جدا من الأراضي جنوب الضفة جنوب الخليل, والتي تمتد حتى مشارف السبع أراضي وجبال يتم تحويلها إلى مستوطنات وأراضي زراعية ومراعي وما إلى ذلك تحت عدة مسميات. مسافر يطا بعد الفاصل.

0: أهلا بكم وسهلا دائما وأبدا سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. إذن تعالوا لنواصل مع حضراتكم هذه التغطية سيداتي وسادتي في هذا البرنامج، ونتوجه إلى منطقة سوسيا في مسافر يطا. مسافر يطا هذه المساحات الشاسعة والواسعة من التلال والجبال والأودية والخيرات والثروات وما إلى ذلك، الآن باتت تحت قبضة الاحتلال الإسرائيلي، عملية طرد وتهجير للمواطنين واستيلاء على الأغنام وعلى المراعي وعلى المزارع وعلى الأراضي، وتحولت يعني مسافر يطا إلى كنتونات ضيقة جدا على أصحابها وعلى أهلها. هذا هؤلاء اللي يعني قدروا يظلوا في الأماكن اللي كانوا موجودين فيها. تعالوا نأخذ نموذج منطقة سوسيا، رئيس مجلس قروي سوسيا سيد نصر نواجع. سيد نواجع صباح الخير.
1: إني بس صباح نور، احنا تحت اللزوم، لحظة اعطيني بس لحظات بس يكون في محل امين، بس اعطيني لحظات.
0: معك هذا الوضع
1: في مالاني، اعطيني لحظات.
0: معك، خلي الميكروفون فاتح واحنا معك.
1: يعطيك العافية استاذي. طبعا منطقة وادي الرخيم موجودين للغرب من منطقة سوسي، بيت يوسف موسى سنران هو بحصار خلال يومين، يعني أو خارج البيت تم تحطيمه. البيت هو عبارة عن طبقين، الناس متحصنين، عائلة من 6 أشخاص متحصنين داخل الطابق الثاني في البيت.
0: نعم.
1: يعني صار لهم يومين ما حدا بقدر يفوت، كان اعتداء، كان الأمس إصابات في العائلة، قدروا اليوم الصبح ينقلوا إصابة لمستشفى يطا الحكومي، والحصار مستمر لحتى الآن.
0: نعم، يعني المستوطنين محاصرين بيت يوسف شنران.
1: عشرات المستوطنين محاصرين، وخصوصا اليوم يعني هم بيعبروا عن انتقامهم وبذكروا 7 أكتوبر وبيحاولوا ينتقموا من المدنيين الفلسطينيين في هذا اليوم بشكل خاص بهذا اليوم على ما يبدو.
0: نعم، أول شيء يعني بتمنى أنك فعلا تكون بأمن وأمان وسلامة وأنت وكل الأخوة المواطنين والموجودين، وأفهم أنه في محاولات لفك الحصار أو في تدخلات أو في حدا يعني قادر أنه يوصل، أو حتى الجانب الإسرائيلي بشكله الرسمي من جيش أو غيره.
1: طبعا في بعض المحاولات من خلال الارتباط الفلسطيني المدني ومن خلال الارتباط الفلسطيني المدني ومن خلال المحامين، محامية المنطقة المحامية قمر مشرقي. على يعني في حال لم يفك الحصار سنتوجه بالالتماس مباشر للمحكمة، ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اللي أصلا يعني ما فيها أي عدالة للفلسطينيين، ولكن لا يوجد أي خيارات أخرى لدى الفلسطينيين.
0: نعم، هذا الوضع القائم الآن في سوسيا بشكل عام، يعني من 3 سنوات حتى من قبل 3 سنوات، وعين الاحتلال على المسافر وعلى سوسيا وغير سوسيا. اليوم قديش ظل من المسافر أخي نواجع بشكل عام وأنت الأقرب للموقع؟
1: طبعا أكثر محل بالوطن عنده صمود أسطوري مناطق مسافر يطا، لحتى الآن الناس صامدين بالرغم من الحرائق، وبالرصف الإسرائيلي هدم عشرات البيوت، مسح قرى كاملة كقرية التبان، الفخيت الشمالي، جزء كبير من قرية جنبة، ولكن الفلسطينيين صامدين لحتى الآن في أراضيهم بالرغم من كل هاي الاعتداءات. طبعا وادي الرخيم بشكل خاص عندهم فترة طويلة من الاعتداءات والحرق ومحاولة تهجير الفلسطينيين.
0: نعم، يعني صمود.
1: نذكر انه كمان في شهيد، في جريح كمان بوادي الرخيم من عنف المستوطنين، الامير شنران،
0: وعليه يعني يمكن القول بانه مسافر يطا اليوم في عين العاصفه في الضفه، في جنوب الضفه تحديدا، ورغم انها في كذلك المواطن يثبت صموده او مستمر ببقائه بما تيسر من قوه. يعني تخيل انه الناس متحاصره في الشقه في الطابق الثاني من المنزل، المستوطنين تحت، وحتى الصوت مش ضابط.
1: طبعا صمود الصوري الى
0: هاي مشكله
1: العاصفة عنف المستوطنين.
0: نعم
1: ما في صوت على ما يبدو، ما في بث.
0: لا احنا سامعينك، يعني الصوت بيروح وبيجي نتيجة التشويشات او حتى طبيعة الارسال في هاي المناطق. طبعا حتى طبعا. ارسال ما فيها
1: على ما يبدو.
0: بدي اقول الله يكون بعونكم اخوي نصر وربنا يقويكم ان شاء الله. يسعد صباحك سيد نصر نواجع رئيس مجلس قروي سوسيا. مش ضابط الاتصال يعني بهالوضوح. وخلني اقول قديش كلمة انه الناس صامدة والناس باكية تتحدى كل هاي الظروف وفي اخر ما تبقى، لانه خيارات الناس كمان مش كثير يعني فيها رفاهية، يعني ما في خيارات تانية.

اليوم صباحا شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين، تخللتهما عمليات اعتقال ومواجهات في عدد من المناطق، فيما تم اقتحام عشرات المنازل وأجريت فيها عمليات تفتيش وعبث بمحتوياتها، وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية واحتجاز لعدة ساعات. تركز عمليات الاقتحام في مدينة نابلس، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من عدة محاور عبر حواجز حوارة ودير شرف والمربعة، وانتشرت قوات راجلة في شوارع كشيكا والباشا وتل منطقة السوق الشرقي، كما اقتحمت قوة خاصة منزل في شارع تل قبل أن تنفذ قوات الاحتلال سلسلة مداهمات. وتعمدت قوات الاحتلال خلال اقتحامها وسط نابلس لتدمير وإزالة مجسمات ونصب تذكارية للشهداء، ولا سيما في دوار الشهداء قرب البلدة القديمة، كما اقتحمت قرية عورتا جنوب المدينة وداهمت أحد المنازل. أيضا في جنين هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم نصب تذكاري للشهيد ياسر حمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأزالت صور شهداء من عدد من المواقع في المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة جنين معززة بجرافة وأزالت صور تذكارية للشهداء، واقتحمت طوباس وداهمت منزل خلال اقتحام بلدة عرابة في جنوب غرب جنين. وشددت قوات الاحتلال إجراءات العسكرية في محافظة جنين وأغلقت بوابتي عرانة والجنام وأمام حركة الفلسطينيين، ما داهمت عدد منازل من المواطنين واقتحام أحياء المراح والزهراء والبساتين والألمانية وسط انتشار عسكري في أنحاء متفرقة في المدينة. في الخليل مواجهات قرب أحد مداخل بلدة بيت أمر، شبان تصدوا لمستوطنين، وواصل المستوطنون بحماية قوة الاحتلال لمحاصرة منزل، هذا ما أشرنا له قبل قليل، يوسف شناران في وادي رخيم بمسافر يطا جنوب الخليل. في القدس حظر تجوال ومحاصرة منزل أسير قدري سمارة تمهيدا لهدمه. في المغير شمال شرق رام الله دخلت قوات الاحتلال بعد هجوم نفذه مستوطن إلى جانب مدينة البيرة، اقتحام مخيم الدهشة في بيت لحم وبيت جالة. بيت لحم داهمت عدد من المنازل. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال دير الغصون وداهمت عدد من المنازل والحي الغربي في المدينة وضاحية شويكة شمالها، وجيوس شرق القيلية ومخيم عين السلطان شمال أريحة. وفي سياق اعتداءات المستوطنين اقتلع مستوطنون أشجار زيتون في سهل ترمس عية شمال رام الله، فيما رفع آخرون أعلام الاحتلال على مداخل اللبن الشرقية جنوب نابلس. هذه فقط حصيلة يعني عن أحداث في الضفة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورود. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سبيلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: قلبي.
1: إذن وصف قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي مساء الثلاثاء خوضه المباراة الأخيرة في مسيرته بقميص التانجو الأقل سعادة في حياته. هذا اليوم الأبأس يعني هذا يوم أكثر يوم نكد في حياته. حبيت الوصف يعني أنا. وخاض ميسي مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين ضد بنين والتي انتهت بفوز 3-0. سجل فيها ميسي هدفا وصنع هدفين. وقال ميسي للجماهير في ملعب برشلونة بعد نهاية اللقاء: من الصعب قول أي شيء هذه الليلة، لدي الكثير من المشاعر، وأول شيء أفكر فيه هو والدي. أشكركم كثيرا، كان لي فخر الدفاع عن أنوال المنتخب لسنوات طويلة. وأضاف: حتى في اللحظات الصعبة لم أستسلم أبدا وقدمت كل ما يعني. عمل لهم خطاب قوي هيك حلو، وكان بقول لك وداع يليق بالملوك كحدا لكاتب الخبر يعني مشجع للأرجنتين أكيد لميسي. حطوا له حتى في الملعب أغنية أنا راحل وهو طالع بحضور عمرو دياب وإليسا وديع لا وديع أنا كانش وديع وديع الصافي بيستقبله هناك الشق الثاني.

في ذكرى السادس من أكتوبر أعاد المصريون حرب أكتوبر وانتصارهم على الإسرائيليين باستخدام الذكاء الصناعي، حيث فتحت تقنيات الذكاء الصناعي بابا جديدا للشباب المصري للاحتفال بذكرى نصر حرب السادس من أكتوبر بطريقة مختلفة، إذ تشهد منصات التواصل الاجتماعي حاليا انتشارا كبيرا لترند صناعة صور بملابس الحرب. وتشهد المنصات انتشارا مكثفا لترند صور الحرب، هم يعني حوالي 110-120 مليون، تخيل كل واحد خالي مليون عملوا ترند عبى السوشيال ميديا، إذ يظهر أصحاب الحسابات المختلفة وهم

يرتدون الملابس العسكرية بجانب صور أخرى لمعدات عسكرية كالدبابات والمدرعات إلى جانب العلم المصري. كما أتاحت برامج الذكاء الصناعي وفي مقدمتها شات جي بي تي وجيميناي إمكانية وضع صورة مستوحاة بالكامل من الحرب ويظهر الشخص كأحد الجنود المصريين المشاركين في عبور قناة السويس والمعارك. وشارك هذا الترند الجديد مئات المشاهير في عالم الفن والإعلام والرياضة ونشروا صورا لهم على منصات التواصل الاجتماعي بالملابس العسكرية في أجواء القتال. وقال الخبير في برمجة الذكاء الصناعي والأمن السيبراني أحمد عبد الفتاح بأن الترند الجديد يعتمد على نماذج توليدية سهلة تحول أو تعول الوصف النصي لمشاهد بصرية متكاملة قادرة على خلق مشاهد حربية كاملة. وأوضح في موقع في حديثه لموقع إعلامي بأن هذا النوع من التخليق البصري يعتمد على نماذج حاسوبية. يعني شفت امبارح أنه كتير أفلام عاملين عن 6 أكتوبر والعبور، وكان في أيضا لقاء للرئيس السيسي يجتمع بأبطال أكتوبر في إحدى القاعات ويقف مؤديا لهم التحية العسكرية مشيرا بدورهم البطولي آنذاك.

0: أيوة هاي رسالة تهديد من سائد بكل ما تتمسخر على ميسي بنهجم عليه. لا يا عم أنا جبت سيرته الزلمة بقرب لي كمان الزلم في شدش كرابي بيني وبينه يا زلمة. ول أنا أتوقع هو من ال يعني من ال بالجد الأبصر أكديش في كرابي يا زلمة بيناتنا. ول أنا بسمح لكش تتب عليه.
1: عشقتين انا شفتك
0: بس مين هلا بعد ميسي يا ابو الجود؟ ينال ولا مين؟

سكروا كل الملفات، افتحوا الملف الجديد، خلاص ورقة جديدة. في مسابقة، مسابقة يا شادي سعد، مسابقة والله بتزبط هاي المسابقة لناصر. ناصر وين؟ تعال ناصر تعال. من لما شفتك الصبح صدقني كنت أدور على إشي اللي تفلح فيه إشي يعجبك. يا مصر يا عمري يا نوري، بقول لك في لأفضل نائم حرام بنامش في الليل فبيجي نايم أو بيجي نعسان يعني على الأقل. أنا شفتك الصبح نايم يعني كأنه زومبي قاعد بيمشي. على كل حال هذه المسابقة لأفضل نائم 90 دقيقة تحدد الفائز. في اليابان هذول الجماعة عايشين في الكوكب تبعهم، يشتهر السكان بالعمل الدؤوب ويعانون نقصا في النوم. تتنافس مجموعة من الأشخاص الذين أطلقوا على أنفسهم لقب محترفي النوم في مسابقة كان الفوز فيها يتطلب ببساطة الاستلقاء والاسترخاء اللي قرأناها صح والغرق في النوم بأسرع وقت ممكن. أنا مرة في ملك قرأها غلط. على كل حال وشارك العشرات في المسابقة التي نظمها الاثنين في طوكيو شركة متخصصة في مستلزمات النوم. المفروض الحرباوي يعمل لنا مسابقة هيك، أخواننا وشركائنا في شركة الحرباوي بيجيبوا لنا 10 فرشات نفردها

بنعمل مسابقة للنوم، حيث شارك العشرات في هذه المسابقة لشركة متخصصة في مستلزمات النوم، واستلقى المشاركون وهم مزودون بأجهزة استشعار لمراقبة النوم. يعني مش حدا يقعد يتخوث يعمل حاله نايم. هلا احنا كشعب عاملين حالنا نايمين بس. لا لا. فكرة من الأشياء اللي بكرهها أنا أو بنزعج منها جدا جدا جدا، كيف هذا الصوت؟ هذا ولا إشي بنزعج منه، هذا وصوت بكاء الأطفال الحديثي الولادة. شو بلا ما بقدرش أكمل الخبر إذا بتحط لي إياها كمان.

0: الأطفال مهم في أجواء خافتة بالإضاءة، مراتب مريحة، بعضهم حمل ألعابه المحببة أو دمى النوم وفق تعليمات بسيطة، النوم لمدة أقصاها 90 دقيقة. قديش بيطلع 90 دقيقة؟ ساعة ونص عشان الحسب عندي مش هذا. أما الجائزة فهي مليونيا، يعني 12,600 وهالقد دولار. وكان المدير الإبداعي في شركة كوالا سليب جابان المنظمة للحدث، غالبا ما توصف اليابان بأنها بلد يعاني من نقص النوم، لأمانة ما بناموش دائما يشتغلوا، والناس هناك يعملون بجد واجتهاد. وأضاف أعتقد بأن تنظيم يعني صاروا يحثوا على النوم، بحثوا على النوم إنه يا عمي ناموا يا عمي ارتاحوا يا عمي مش عارف شو. ويبدو أن البلاد بحاجة ماسة لذلك، فبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2021 بلغ متوسط ساعات نوم اليابانيين 7 ساعات 24 دقيقة. وقديش لازم الواحد ينام؟ يعني 7 ساعات قليل عندهم هون بكله، وهو المعدل الأقل مقارنة بجميع الدول. الشعوب العربية نايمة يعني هذا ما لهاش دخل. ويعزل الخبراء ذلك بشكل خاص إلى ساعات العمل الطويلة وفترات التنقل المرهقة والحياة الليلية الصاخبة وما إلى ذلك. المهم مسابقة للنوم فاز فيها شي هاوي.
1: لا تتلي فاهمك ولا تفاهميني، عايز أنام. أنا عايز أنام.

ملف آخر، كيف تحولت هذه السيدة من مربية لابنها ومحاولة لمنعه من التعلق بالألعاب إلى أشهر لاعبة في الصين أطاحت ببطل العالم؟ يعني واحدة كان ابنها مغلبها في الجيمز على الألعاب على التليفون، فكل مرة تروح تقعد عنده شوية وإنه يلا يبدأ خلص، تقول له طب هاي كانت تساعده بدها تلعبها شوية شوية شوي شوي، أخذت الحبة وأخذت الجرعة وصارت تلعب على، يعني جابت كمبيوتر جنبه كويس، صار ابنها يما قومي خلص نامي، تقول له بس شوي يا بنت الحلال قومي خذي الدواء بس شوي، قومي افطري بس شوي، كيف كان يقول لها هو بس شوي بس شوي بس شوي. المهم خشت في الموضوع زي اللي راح هو تحدي مع اولاده يسمعوا اغاني، كذلك حاله مندمج مع اللي بيعملوه اولاده اكثر من اللي بيعملوه هو، زي اللي عمل تحدي مع اولاده ما بين المقلوبه والاندومي، ظلت المقلوبة على حالها والربح الأندومي. نحو عقدين كانت شوينغ جوينغ تفتح أبواب مقاهي الإنترنت في مدينة ميتشو صينية بحثا عن ابنها المراهق، يعني كان مغلبها مشيبها منشي فريكها والله. وبعدما صار يقضي ساعات طويلة أمام ألعاب الحاسوب فتنتزعه من مقعده وتعيده إلى المنزل، مقتنع بأنه هاي اللعب اللي أسرته يعني تعرقل دراسته وحياته، قدته خلص اكرر لك شوي بس تنجح ومش عارف شو. المهم من كثر ما غلبها جابت له كمبيوتر في الدار برضو غلبها في النوم وفي الكوم، خلص صار مدمن ألعاب، وأكيد عندكم منهم كثير هذول. لكن الزمن قلب المشهد بصورة لم تكن تتوقع هذه الأم، مرة على مرة صارت إنه تشوف شو بلعب شو بسوي شو بسويش، صاروا يردوها من أبواب الـ بقول لك تعلمت تصويب لعبة تصويب إلكترونية قبل أن تتحول إلى لاعبة بث يتابعها مئات الآلاف، وجدت نفسها في مواجهة لاعبين محترفين أصغر منها بعقود، وعمرها يعني هي مواليد 66 قديش بيطلع عمرها يدوب 28 في ميتشو جنوب الصين، وعملت خلال حياتها في مهن مختلفة لتوفير احتياجات أسرتها، وفي مطلع الألفية كان ابنها سودا يدرس في المرحلة الإعدادية ايش قصة حياتهم. المهم كان حالتها على قدها يعني كويس، مش هالحياة يعني، وبدهاش ابنها يفشل، بدها ابنها كذا. المهم ابنها وهي من لما تعلقوا في اللعبة صاروا أبطال ومشهورين وعلى السوشيال ميديا، واتقلبت حياتهم وباعوا الدار وباعوا الكمبيوتر وشاروا فيلا وباعوا الفيلا وضبطت الأمور، فاروحوا العبوا جيم خلص نسوكوا بقى روح العب عين كلكو يعني. طبعا واحدة من كل 20 مليون بتزبط معاه

con Angela Jolie. شكرا لانجيلا جولي اللي يعني عملت شغلة اعتبرتها مؤسسة أكاديمية غزة للسينما بأن ما فعلته انجيلا جولي خطوة مهمة في نقل صورة ما خلفته الحرب في قطاع غزة بعدما قامت بمشاركة صور ومعلومات عن حجم الدمار الذي طال غزة ودعت إلى التحرك لمساندة السكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية. يعني كلنا ده ما زبطش اللي هو القائد الفلاني واللواء الفلاني والفخامة الفلاني وسمو الفلاني بلكي يزبط شو بيقولوا لهم الفنانين هم زي جولي يعني جولي خالص. فشكروها جدا وأشادوا في موقفها البطولي الوطني شو البطولي الوطني الأخلاقي تجاه الحق تجاه المظلومين. وكانت أنجيلا جولي قد نشرت على حسابها صور لغزة قبل وبعد وقالت ساعدوا هالناس حاولوا تشوفوا لهم يعني مساعد. هاي إهداء لجولي. سكراني بحلا سكراني بلا هلا فيكي هلا هلا فيكي هلا. احنا اللي بيساعدنا بنحبه.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

من هون بنبدأ حكايتنا ومن هون بتيب المشوار. نفتح للفرحة شباك ونزرع بالأيام أنوار. من خبر جديد لمعلومة ومن قصة فيها أسرار. منجيبكم من كل الدنيا حكاية بتستاهل تندار. من هون وهناك منلتقي والوقت معنا إله مقدار. نضحك نتعلم نستفيد ونخلي يومكم أزهار. معكم ننسى عطالله ونزار النجار ومع برنامج من هنا وهناك. ورح نبدأ ونمشي سوا بهالمشوار.

مشوار رايحي مشوار على 101.7 اف ام والبث المباشر قناة موال التلفزيونية موال دوت بي اس. نستمر معاكم. وبسنة 1921 كان مرض السكري خصوصا بالحالات الشديدة عند الأطفال يعتبر في كتير من الأحيان حكم بالموت لأنه ما كان فيه علاج فعال، والعائلات كانت بتشوف أولادها حالتهم تدهور من غير ما يكون بإيدهم حل. في جامعة تورونتو بكندا بلش الطبيب فريدريك بانتينغ بمساعدة طالب الطب تشارلز بيست وتحت إشراف العالم جون ماكلويد تجارب على البنكرياس. بعدها انضم إليهم الكيميائي جيمس كوليب واللي كان له دور أساسي بتنقية المادة اللي صارت تعرف لاحقا بالإنسولين. يناير 1922 انعطى مراهق كندي اسمه ليونارد تومسون وكان عمره 14 سنة أول علاج تجريبي بالإنسولين. المحاولة الأولى ما كانت ناجحة بالشكل الكافي، لكن بعد استخدام مستخلص منقى بلشت حالته تتحسن بشكل واضح. اللافت بالقصة أنه فريق الاكتشاف ما كان هدفه يحتكر العلاج أو يحقق ثروة منه. بانتينغ وبيست وكوليب نقلوا حقوق براءة الاختراع لجامعة تورونتو مقابل دولار واحد لكل واحد منهم حتى يقدروا ينتجوا الإنسولين على نطاق واسع ويوصل للمرضى. من وقتها صار الإنسولين علاج أساسي لملايين الأشخاص المصابين بالسكري حول العالم وغير بشكل كبير طريقة التعامل مع المرض. قصة بلشت في مختبر بكندا وكان ثمن براءة اختراع غيرت تاريخ الطب دولار واحد بس.

ونكمل معكم وأسباب ممكن تخلي فسخ الخطوبة أفضل من الاستمرار. مش كل فسخ خطوبة يعني فشل أو نهاية حزينة، مرات بكون قرار واعي بيوفر على الشخص حياة زوجية مليانة مشاكل. من أهم الإشارات اللي لازم ننتبه لها خلال الخطوبة: الإهانة والعنف اللفظي. إذا الخطيب دائما بيجرح بالكلام، بيقلل من شأنك أو بيهينك قدام الناس، هذا مؤشر خطير وما لازم نعتبره مجرد غيرة أو عصبية. الاختلاف بالقيم والأهداف، مثل الخلاف على موضوع الإنجاب، تربية الأطفال، المصاري، مكان السكن أو طريقة الحياة، هاي الأمور لازم تنحكى بصراحة قبل الزواج. الغيرة والسيطرة الزايدة، مراقبة التليفون، التدخل بكل علاقاتك، منعك من أصحابك أو أهلك، وطلب معرفة كل تفاصيل تحركاتك، هاي مش بالضرورة محبة، ممكن تكون بداية للسيطرة. الكذب أو الخداع، إذا اكتشفتي أنه بخبي عنك أمور أساسية مثل ديون، زواج سابق أو علاقات، فالثقة اللي هي أساس أي زواج بتكون مهددة من البداية. رفض الأهل والمشاكل العائلية، رفض الأهل مش دايما يعني أنه العلاقة غلط، لكن إذا كان الخلاف كبير ومستمر لازم الطرفين يفكروا بواقعية بقديش رح يأثر على حياتهم بعد الزواج. بالنهاية الخطوبة أصلا فرصة حتى يتعرف الطرفين على بعض بشكل أعمق، مش مجرد مرحلة لازم نوصل بعدها للزواج بأي ثمن. وأحيانا إنهاء علاقة قبل الزواج بكون أهون بكتير من اكتشاف بعد الزواج بأنه القرار كان غلط.

كتير مرات بنقول ليش الطفل بتعلق بأمه بشكل كبير. مرات الأم بتلاحظ بأنه طفلها ما برضى يبعد عنها وبيبكي أول ما تختفي عن عيونه، فبتبدأ تسأل ليش ابني متعلق فيه لهالدرجة. الحقيقة أنه تعلق بالأم بحد ذاته طبيعي، خصوصا بسنوات الطفل الأولى، لأنه بشوف فيها مصدر الأمان والحماية. لكن مرات بيزيد التعلق بسبب تغيرات بحياة الطفل، مثل دخول الحضانة، الانتقال لبيت جديد، أو ولادة أخ أو أخت. وكمان بعض الأطفال بطبيعتهم بيكونوا أكثر حساسية واحتياج للطمأنينة. المهم بأنه الأم ما تتعامل مع الموضوع بالعصبية أو الإبعاد المفاجئ. الأفضل إنها تطمن طفلها وتودعه بوضوح لما تتركه، وتساعده بالتدريج إنه يلعب ويقضي وقت لحاله بوجودها أو قريب منها. أما إذا استمر التعلق بشكل جديد وصار يمنع الطفل من اللعب أو الروحة للحضانة أو الاختلاط بالتنين، أو إذا كان مصحوب بخوف وبكاء شديد ومستمر، هون الأفضل استشارة طبيب أطفال أو مختص نفسي. بالنهاية الطفل المتعلق بأمه مش بالضرورة مدلل، هو غالبا طفل بقول بطريقته أنا محتاج أحس بالأمان، والهدف مش إن نبعده عن أمه، لكن نساعده يبني الثقة والاستقلالية خطوة بخطوة.

ألف مبروك الخطبة. ومن انت المعشنطة المسافر بتحضر شنطتك للسفر وبتفكر انك ما نسيت ولا شغلة. استنى شوي، لانه في شغلات صغيرة ممكن ننساها، بس وقت السفر بنكتشف قديش هي مهمة. اول اشي خلي معك نسخة عن جواز السفر والوثائق المهمة على تليفونك. يفضل كمان تحتفظ بنسخة احتياطية بمكان آمن، خصوصا اذا كانت سفرتك طويلة. ما تحط كل مصرياتك وبطاقاتك بمكان واحد، وزعهم بطريقة آمنة عشان إذا ضاعت منك المحفظة أو شنطة ما تخسر كل إشي مرة واحدة. من الشغلات اللي كتير ننساها شاحن التليفون والباور بانك، خصوصا إذا كان يوم السفر طويل أو عندك تنقلات كتيرة. وإذا بتستخدم أدوية بشكل منتظم لا تحطها كلها بالشنطة الكبيرة، خلي الكمية اللي بتحتاجها خلال الرحلة معك بحقيبة اليد، وإذا لزم الأمر خليك حامل الوصفة الطبية. كمان في نصيحة مهمة، قبل ما تسكر الشنطة اسأل حالك، هل أنا فعلا محتاج كل هالشغلات؟ لأنه كتير من الأشياء اللي بنحملها معنا بالسفر نرجع فيها من غير ما نستخدمها. يعني شنطة السفر الشاطرة مش اللي فيها أغراض أكتر، الشنطة الشاطرة هي اللي فيها كل شيء رح تحتاجه من غير حمولة زايدة.

ومتابع معاكم مشوارنا من هنا وهناك, ومننتقل لكوريا الجنوبية وعادات من هناك. بتفكروا أن كوريا الجنوبية بس مشهورة بالكايبوب والمسلسلات والأكل؟ الحقيقة أنه عندهم كمان عادات وتقاليد ممكن تستغربوها إذا أول مرة بتسمعوا عنها. من أهم الأشياء بالمجتمع الكوري احترام العمر, فالعمر له دور كبير بطريقة التعامل بين الناس, والشخص الأصغر عادة بيستخدم أسلوب كلام أكثر احترام مع الشخص الأكبر منه. كمان لما الكوريين يعطوا أو يستلموا أشياء من شخص أكبر سن أو أعلى مكانة, من المعتاد استخدام الإيدين التنتين أو وضع إيد تحت الذراع الثانية كإشارة للإحترام. من العادات الملفتة كمان خلع الحذاء لما تدخل البيت, هاي عادة منتشرة جدا لأنه الأحذية بتضل عند المدخل وما بتنلبس جوا المنزل. على مائدة الطعام في قواعد مرتبطة بالاحترام, مثلا من الأدب إنه الأصغر يستنى الأكبر حتى يبدأ بالأكل. كمان المعتاد استخدام أدوات الطعام بطريقة هادية ومنظمة. وفي المناسبة المهمة مثل رأس السنة الكورية سلال, بيلبس كتير من الناس الملابس التقليدية وبيقدم الأصغر سن تحية رسمية للكبار اسمها سيبي, وبيحصلوا بالمقابل على كلمات التهنئة ومرات هدايا أو مصاري. وفي كوريا كمان في عادة مرتبطة بأعياد الميلاد, وهي عيد الميلاد الأول للطفل بسمى دول. العيلة بتعمل احتفال خاص, ومن أشهر طقوسه اختيار الطفل لأشياء مختلفة موجودة قدامه, وكل غرض له معنى رمزي مرتبط بمستقبله. يعني في كوريا الجنوبية كتير من العادات اليومية مش مجرد تصرفات عادية, وراها أفكار مرتبطة بالاحترام, العيلة, العمر, والمحافظة على تقاليد.

0: على مليون شيكل.
1: معكم برنامج من هنا وهناك، لكن بعد هذه الاستراحة فابقوا معنا.
2: راديو موال،
0: افتح او غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى، و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

لكل اللي كانوا معنا واللي انضموا إلنا هلا مع برنامج من هنا وهناك. وننتقل لحكاية مكان جزيرة ما فيها سيارات. تتخيلوا تروحوا على جزيرة سياحية وما تسمعوا فيها صوت سيارات ولا تزمير ولا تشوفوا أزمة سير؟ يمكن تحسوا إننا بنحكي عن فيلم، بس المكان موجود فعلا. في اليونان في جزيرة اسمها هيدرا، واللي بيميزها أنها تقريبا خالية من السيارات والدراجات النارية، والتنقل فيها بيعتمد بشكل كبير على المشي وعلى وسائل نقل تقليدية مثل الحمير والبغال، بالإضافة للقوارب في بعض الحالات. السبب مش بس المحافظة على الهدوء، طبيعة الجزيرة نفسها إلها دور كبير لأنها مليانة طرق ضيقة ودرجات، وفي مناطق كتيرة ما بتناسب السيارات أصلا. أول ما توصلوا هيدرا ممكن تلاحظوا الفرق مباشرة، ما في صوت محركات بكل مكان ولا مواقف سيارات مليانة، وبدل ما تكون السيارة جزء من المشهد بتكون الشوارع مخصصة أكتر للمشاة. والحلو انه هذا الشيء ساعد الجزيرة تحافظ على طبيعتها التاريخي وشكلها التقليدي، وصار جزء من التجربة السياحية فيها. يعني اذا كنت من الناس اللي بتحلم بإجازة بعيد عن زحمة السيارات والتزمير، يمكن هيدرا تكون المكان المناسب. جزيرة بتقول لك اترك السيارة وخلي الطريق للمشي.

Joël Ornier Soudanier. آه والله مع أغرب القوانين المرتبطة بأسماء الأطفال. تتخيلوا أن اختيار اسم المولود ممكن ما يكون قرار الأهل لحالهم؟ في دول حول العالم الأهل عندهم حرية كبيرة باختيار اسم طفلهم، لكن في دولة تانية في قوانين وضوابط ممكن تخلي بعض الأسماء ترتفض رسميا. خلينا نبدأ من السويد. هناك الأهل لازم يسجلوا اسم الطفل خلال 3 أشهر من ولادته، والاسم ممكن يرتفض إذا كان ممكن يسبب للطفل إحراج أو أذى، أو إذا كان غير مناسب كاسم شخص. حتى الأسماء الغريبة جدا ممكن تخضع للمراجعة، ومن الأمثلة اللي رفضتها السلطات السويدية اسم بينات، لأنه اعتبر ممكن يكون عبء أو مصدر إحراج للطفل خلال طفولته. البينات هو الفول السوداني. أما أيسلندا فالقصة أكثر تنظيم. الطفل لازم يحصل على اسم قبل ما يكمل 6 أشهر، وفي سجل رسمي للأسماء المعتمدة. إذا الأهل بدهم يختاروا اسم مش موجود في السجل، لازم يقدموا طلب للجنة خاصة بالأسماء حتى توافق عليه. والقانون بيشترط إنه الاسم لازم يكون مناسب للغة والنطق في أيسلندا، وما بيسبب إحراج للشخص اللي رح يحمله. كمان الشخص ما بيقدر يكون عنده أكثر من 3 أسماء شخصية. في نيوزيلندا الأهل عندهم مساحة أكبر للاختيار، لكن في حدود معينة. السلطات ممكن ترفض الاسم إذا كان في إساءة، أو كان طويل بشكل غير معقول، أو بيشبه لقب أو رتبة رسمية بشكل غير مبرر، أو إذا كان يحتوي على أرقام ورموز، والاسم لازم ما يتجاوز 70 حرف بما فيها المساحة.

دانيال كينغ من أكثر الأسماء رفض في السنوات السابقة. والسبب مش إنه السلطات بدها تختار الاسم بدل الأهل، إنما القوانين بتحاول تمنع أسماء ممكن تسبب للطفل مشاكل أو إحراج بالمستقبل، أو أسماء ممكن توحي إنه صاحبها عنده منصب أو رتبة رسمية. يعني تخيلوا تختاروا اسم لطفلكم وتكونوا مقتنعين بأنه أجمل اسم بالعالم، بعدين بتروحوا تسجلوه، يطلع لكم الموظف ويقول متأسفين الاسم مرفوض. السؤال هون، لو كان في قانون إن برفض بعض أسماء الأطفال، برأيكم شنو هالأسماء اللي لازم ترتفض؟

في مرات كتير الأهل بظلموا الطفل لما يسموه اسم مش مناسب. أكتر إشي ببين لما يروح على المدرسة. وعادة النوم والقيلولة من حول العالم. بتصدقوا إنه حتى النوم والقيلولة إلهم عادات مختلفة من بلد لبلد؟ يعني اللي بنعتبره إحنا وقت طبيعي للنوم ممكن يكون مختلف تماما عن شعوب تانية. نبدأ بإسبانيا. ارتبطت القيلولة لفترة طويلة بنمط الحياة التقليدي خصوصا مع استراحة منتصف النهار، لكن فكرة انه كل الإسبان اليوم بيناموا قيلولة يومية مش دقيقة، لأنه نمط الحياة الحديث غير هالعادة عند كتير من الناس. أما في اليابان في ظاهرة اسمها إنيموري، ومعناها تقريبا النوم أو الغفوة وقت وجود الشخص في مكان عام مثل القطار أو مكان العمل. المثير للاهتمام إنه الغفوة القصيرة ممكن تكون مقبولة اجتماعيا في بعض السياقات، خصوصا إذا كان الشخص مرهق من يومه الطويل. في إيطاليا مثل إسبانيا ارتبطت استراحة منتصف النهار تاريخيا بوقت هدوء بعد الغداء، خصوصا في المناطق اللي فيها إيقاع الحياة أبطأ، لكن هالعادة كمان تراجعت عند كتير من الناس مع تغير أسلوب الحياة. أما في الدول الإسكندنافية فبتنتشر عند بعض الأهالي عادة ممكن أو عادة ممكن تستغربوها، ترك الأطفال الرضع

يناموا برا لفترة حتى في الجو البارد، بشرط انه يكون الطفل لابس ملابس مناسبة ومراعاة ظروف الطقس والسلامة. الفكرة عندهم مرتبطة بالهواء الطلق والعادات المحلية، لكنها طبعا مش معناها انك تترك الطفل من غير مراقبة او في ظروف جوية خطرة. في المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية في ناس بتعتمد على قيلولة قصيرة خلال النهار، لكن القيلولة مش عادة يومية ثابتة عند الجميع وبتختلف حسب العمر وطبيعة العمل ونمط الحياة. الغريب إنه القيلولة نفسها مش بس عادة ثقافية، طولها وتوقيتها ممكن يفرقوا. القيلولة القصيرة ممكن تساعد بعض الناس على استعادة النشاط، بينما القيلولة الطويلة أو المتأخرة ممكن تأثر على النوم بالليل. يعني حتى النوم اللي منفكر إنه شغلة شخصية وما إلها علاقة بثقافة ممكن يكشف لنا كتير عن طريقة حياة الشعوب وعاداتهم اليومية. السؤال لكم، لو كان مسموح تاخذوا قيلولة بأي وقت خلال يومكم، شو الوقت اللي بتختاروه؟

عمر عمركم فكرتوا من وين اجت فكرة جرس المدرسة؟ هلا طلاب اكيد بكرهوا يعرفوا من وين اجت جرس المدرسة. تتذكروا اول ما نسمع جرس المدرسة كيف كنا نعرف انه خلصت الحصة او بلش وقت الاستراحة او بدها تيجي الحصة الثانية؟ بس عمركم سألتوا حالكم مين فكر اصلا انه يحط جرس بالمدرسة وليش الجرس تحديدا؟ الحقيقة انه جرس المدرسة مش اختراع الا شخص واحد معروف. فكرة استخدام الجرس للتنبيه وتنظيم الوقت اقدم بكتير من المدارس الحديثة. الجرس كانت تستخدم من زمان للإعلان عن مواعيد أو أحداث مهمة، ومنها أجرس الكنائس اللي كانت تساعد الناس يعرفوا أوقات الصلاة وغيرها من المواعيد. ومع تطور المدارس وتنظيم التعليم خصوصا خلال القرن 19 صار في حاجة لوسيلة يسمعها كل الطلاب بنفس الوقت، فبدت المدارس تستخدم الأجراس اليدوية والأجراس الكبيرة حتى تجمع طلاب وتعلن بداية اليوم الدراسي ونهاية الدوام ووقت الاستراحة. وفي المدارس القديمة ما كان في جرس كهرباء مثل اللي بنعرفه اليوم. المعلم أو شخص مكلف بالموضوع كان يمسك جرس بإيده ويرنه، أو بيستخدم جرس كبير موجود على سطح المدرسة أو في برج صغير وبتم تشغيله بواسطة حبل. مع الوقت صار الجرس وسيلة لتنظيم اليوم الدراسي بشكل أداء، يعني بدل ما المعلم يضل يراقب الساعة ويخبر الطلاب إمتى بتنتهي الحصة، صار صوت الجرس هو الإشارة للجميع انتهى الدرس، وقت الاستراحة، أو صار وقت نرجع للصف. في بداية القرن العشرين ظهرت أنظمة أجراس كهربائية أكثر تطور بعد انتشرت الأنظمة الآلية اللي بدء الجرس بوقت محدد. بهيك صار الجرس جزء أساسي من شكل المدرسة الحديثة. الطريف إنه جرس المدرسة ما كان دايما بس لإعلان بداية الحصة ونهايتها، في بعض المدارس القديمة كان له أدوار تانية مثل تنبيه الطلاب أو جمعهم وحتى التحذير من بعض حالات الطوارئ. يعني الصوت اللي كنا نسمعه نحن قاعدين بالصف واللي كنا نستناه بفارغ الصبر وقت الاستراحة وراء قصة أطول بكتير مما نتخيل. المرة الجاية لما تسمعوا جرس المدرسة تذكروا إنه مش بس صوت بيعلن نهاية الحصة، لكنه جزء من تاريخ طويل لتنظيم الوقت والتعليم.

نحن كنا ننقذ لما يدق الجرس. نكمل معكم برنامج من هنا وهناك وأخطاء العناية بالنباتات المنزلية. بتحب النباتات بالبيت وبتحاولي تعتني فيها، مع هيك بتلاقي أوراقها بتصفر أو بتدبل. يمكن المشكلة مش إنك ما بتعتني فيها، يمكن إنك بتعتني فيها زيادة عن اللزوم. من أكثر الأخطاء الشائعة كترة سقاية النباتات. كتير ناس بيفكروا إنه كل ما سقينا النبتة أكتر كل ما كبرت وصارت أحسن، لكن زيادة المي ممكن تخلي جذور النبتة تختنق أو تتعفن، خصوصا إذا كانت التربة ما بتصرف المي بشكل جيد. بالمقابل في ناس بتترك النبتة من غير مي لفترات طويلة وبتستنى لحد ما الأوراق تدبل تماما. عشان هيك الأفضل نعرف احتياجات كل نبتة، لأنه مش كل النباتات بتحتاج نفس كمية المي أو نفس عدد مرات السقاية. كما من الأخطاء إننا نحط كل النباتات بنفس المكان. في نباتات بتحب الضوء القوي، وفي نباتات بتفضل الضوء غير المباشر، وفي أنواع ممكن تتضرر إذا تعرضت للشمس المباشرة لفترات طويلة. في خطأ تاني شائع، تغيير مكان النبتة باستمرار. بعض النباتات بتحتاج وقت حتى تتأقلم مع المكان والإضاءة الجديدة، والتنقل المستمر ممكن يسبب لها إجهاد. وكمان لا تنسوا فتحة التصريف أسفل القصيص. إذا كان ما في مكان تطلع منه المي الزايدة، ممكن تتجمع المي حول جذور وتسبب مشاكل للنبتة. من الأشياء اللي كتير بتنسوها كمان تنظيف أوراق النباتات. الغبرة اللي بتتراكم على الأوراق ممكن تغطي سطحها وتقلل من قدرتها على الاستفادة من الضوء، خصوصا عند النباتات اللي أوراقها كبيرة. الأهم لا تستخدم السماد بشكل عشوائي. زيادة السماد مش معناها نمو أسرع، ممكن بالعكس تضر الجذور وتسبب مشاكل للنبتة. يعني إذا بدك نباتاتك تضل خضرة وحلوة، تذكر دايما مش كل نبتة بدها مي أكتر ولا شمس أكتر ولا سماد أكتر، كل نبتة إلا احتياجاتها الخاصة. ومرات أحسن طريقة نعتني فيها بالنبتة إن نعرف إمتى نتركها بحالها.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: استنى بعد ما خلص
1: لسه بده يكمل. واخبار الفن والفنانين، فضل شاكر بيرجع للمسرح بعد حوالي 14 سنة بعد غياب استمر حوالي 14 سنة عن الحفلات الجماهيرية. فضل شاكر راجع يلتقي بجمهوره من جديد من بوابة موسم الرياض بحفل حمل عنوان عودة الغايب. الحفل مقرر يوم الخميس 22 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض. والإعلان عن الحفل إجا بشكل رسمي بعد ما أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ. كمان فضل شاكر نفسه لتكون الرياض أول محطة لعودته للوقوف على المسرح أمام الجمهور بعد سنين طويلة من الغياب. وبحسب الإعلان المقرر طرح تذاكر الحفل يوم 7 أكتوبر يعني اليوم. والمقصود بغياب فضل شاكر هون هو الغياب عن الحفلات الجماهيرية والوقوف على المسرح، لأنه خلال السنين الماضية ظل حاضر بأعمال وإصدارات غنائية لكن بعيد عن الحفلات الكبيرة والجمهور المباشر. وهي العودة اللي أكيد رح تحمل كتير من الذكريات لجمهور فضل شاكر، خصوصا مع أغاني اللي رافقت المستمعين لسنوات.

في متاهة اليوم 7 أكتوبر. كل يوم بتاريخ له حكاية وكل تاريخ مخبى وراء أحداث غيرت العالم. أسماء تركت بصمتها واكتشافات فتحت أبواب جديدة للبشرية. واليوم 7 أكتوبر خلينا نرجع شوي بالزمن ونشوف شو صار في مثل هذا اليوم. في سنة 1959 قدر المسبار السوفيتي لونا 3 يرسل أول صورة للجهة البعيدة من القمر، هي الجهة اللي ما بنقدر نشوفها من الأرض، وكانت الصور وقتها إنجاز علمي كبير وساعدت العلماء يتعرفوا أكثر على سطح القمر. في 7 أكتوبر سنة 1913 بدأت شركة فورد تستخدم بشكل كامل خط التجميع المتحرك في مصنعها بولاية ميشيغان الأمريكية، هي الطريقة اللي ساعدت على تسريع إنتاج السيارات وغيرت شكل صناعة السيارات بالعالم. في سنة 1949 وبالتحديد في 7 أكتوبر أعلن رسميا عن تأسيس German Democratic Republic أو ألمانيا الشرقية بعد انقسام ألمانيا لدولتين خلال فترة الحرب الباردة. أما سنة 1985 فشهدت حدث رياضي مميز لما صارت لاعبة كرة السلة الأمريكية لينات وودارد أو الإمرأة تلعب مع فريق هارلم جلوب تروترز الاستعراضي الشهير. نرجع لسنة 1849 ففي 7 أكتوبر توفى الكاتب والشاعر الأمريكي الشهير أدغر ألان بو، أحد أبرز الأسماء في الأدب الأمريكي خصوصا بأدب الغموض والرعب والقصص البوليسية. من مواليد 7 أكتوبر كمان عازف التشيلو العالمي يويو ما سنة 1955، والمغنية الأمريكية توني براكستون سنة 1967، والناشط الجنوب أفريقي والحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو سنة 1931. وهيك بنكون أخذنا جولة سريعة بين أحداث وذكريات وأسماء ارتبطت بيوم 7 أكتوبر، ولأنه تاريخ مش بس أرقام وتواريخ، التاريخ حكايات وكل يوم فيه حكاية جديدة.

ومنكمل معكم مع شخصية فلسطينية كريمة عبود، أول مصورة فلسطينية. لما نحكي عن التصوير الفوتوغرافي في فلسطين صعب ما نتوقف عند اسم ترك بصمة مميزة من أكثر من 100 سنة، كريمة عبود اللي بتعرف كأول مصورة فلسطينية. انولدت في بيت لحم سنة 1893 ونشأت في بيئة متعددة الثقافات واللغات، وكانت بتحكي العربية والإنجليزية والألمانية. القصة مع التصوير بدت معها وهي صغيرة لما أهداها أبوها كاميرا فوتوغرافية قبل ما تتجاوز 20 من عمرها، ومن هون بدت رحلتها مع الكاميرا. في إعلان إلها انتشر سنة 1924 في جريدة الكرمل الحيفوية، وصفت كريمة بأنها المصورة الوطنية الوحيدة في فلسطين، وذكر أنها تعلمت مهنة التصوير على إيد كبار المصورين في فلسطين. كريمة ركزت بشكل كبير على تصوير الأشخاص والوجوه، وكانت مختلفة عن المصورين اللي كانوا بيعتمدوا على الاستوديوهات. هي كانت تروح لبيوت الزباين تختار المكان والخلفية المناسبة وتلتقط الصور في بيوتهم. اللافت بصورها إنها ما كانت تركز بس على الحكام والضباط أو الشخصيات الدينية المعروفة، إنما صورت الناس العاديين بملامحهم الطبيعية والبسيطة. عشان هيك صورها اليوم تعتبر نافذة مهمة، من خلالها منقدر نشوف وجوه حياة الفلسطينيين قبل النكبة. رغم شهرتها المعلومات المتوفرة عن حياتها الخاصة وتعليمها قليلة، وما في معلومات مؤكدة بشكل كامل عن المدارس اللي درست فيها، لكن من المرجح انها اشتغلت كمعلمة في مدرسة شنلر. جاوزت كريمة وهي بعمر 36 سنة وانجبت ابن واحد بس. وظلت تمارس التصوير على مدار حوالي ربع قرن، تركة وراها مجموعة كبيرة من الصور اللي أصبحت اليوم جزء مهم من الذاكرة البصرية الفلسطينية. توفيت كريم عبود سنة 1940 واندفنت في مقبرة الكنيسة اللوثرية على طريق القدس الخليل. كريمة ما تركت بس صور، تركت وجوه وحكايات وذاكرة. خلت الكاميرا شاهد على فلسطين وأهلها في زمن بعيد عن النكبة. من خلال عدستها بنقدر اليوم نطل على فلسطين مثل ما كانت، بوجوه ناسها، ببساطتهم وبحياتهم اليومية.

ولسه مستمرين معكم مستمعينا من هنا وهناك، ورح ننتقل لمدرسة بلا تليفونات وتجربة بحوالي 40,000 دولار. تخيلوا مدرسة في ولاية فيرمونت الأمريكية، الطلاب فيها بيسلموا تليفوناتهم وبيعيشوا فصل كامل تقريبا بعيد عن الشاشات. اسمها The Mountain School of Milton Academy. هي مدرسة داخلية موجودة بمزرعة مساحتها حوالي 418 فدان. الطلاب هناك بدرسوا نفس الوقت بيساعدوا برعاية الحيوانات وشغل المزرعة وتقطيع الحطب وغيرها من الأعمال اليومية. الأهم الأهم إنه ما في تليفونات خلال الفصل الدراسي، وما في واي فاي داخل سكن الطلاب، واستخدام اللابتوب محدود. أما رسوم الفصل الدراسي للعام 2026-2027 فبتوصل لحوالي 39,750 دولار، مع وجود مساعدات مالية للعائلات حسب حاجتها. فكرة المدرسة ببساطة أنها تبعد الطلاب عن المشتتات الرقمية وتعطيهم فرصة يعيشوا أكثر مع الطبيعة ويشتغلوا مع بعض ويتواصلوا وجه لوجه. يعني بدل ما يقضوا ساعات على التليفون بيدفع حوالي 40,000 دولار عشان يعيشوا فصل دراسي كامل من غير تليفون.

رح يكون هلا مع أبراج اليوم الأربعة 7 أكتوبر وهي للترفيه الحمل يوم في طاقة وحماس ممكن تسمع خبر بفرحك لكن لا تتسرع بقرار مالي. الطور الحظ بجانبك ووقت مناسب للراحة والاهتمام بالبيت والأشخاص المقربين. الجوزاء تواصل أو مشوار ممكن يحمل لك مفاجأة لطيفة ما تفكر كتير. السرطان فرصة لتصفية خلاف قديم أو تحسين علاقة مهمة. الأسد حضورك قوي اليوم وممكن تحصل على تقدير أو خبر مالي مفرح. العذراء يوم مناسب للترتيب وإنهاء الأمور المؤجلة ومعه أجواء اجتماعية لطيفة. أما الميزان في شيء انتظرته ممكن يبدأ بالتحرك خصوصا في العمل أو المال. العقرب ما تدخل في نقاشات حد الهدوء اليوم بكسبك أكتر. القوس من الأبراج المحظوظة اليوم أمنية أو فرصة ممكن تقرب. الجدي كلام أو عرض من شخص تاني بيستحق أنك تسمعه قبل ما تحكم عليه، لازم ندرس الموضوع. الدلو يوم تقلب قليل لكن فكرة جديدة ممكن تغير مزاجك للأفضل. عيد لك يا الحوت، أجواء إيجابية وإبداعية ممكن تحصل على دعم من شخص قريب. بحسب قراءات اليوم الحمل والقوس من الأبراج اللي تظهر لها مؤشرات حظ جيدة مع تركيز عام على الهدوء وعدم التسرع. وبهيك أنهينا فقرة الأبراج. فيش أغنية معها؟ ما لحقت. طب خلينا ننتقل للنميمة والتقارب مع الأصدقاء. بتشير بعض الدراسات النفسية بأنه الحكي عن الناس وتبادل الأخبار بينه وبين الأصحاب ممكن مرات يعطي شعور بالتقارب والمتعة، لأنه بيقوي التواصل والإحساس بالانتماء، وممكن كمان يرتبط بارتفاع مؤقت بهرمون الأوكسيتوسين اللي له علاقة بالثقة والترابط بين الناس. على كل الناس بتروح بتنم عن الناس، بس هذا مش معناته أنه كل أنواع النميمة مفيدة، لأنه في فرق بين ما إننا نحكي أخبار خفيفة أو نناقش مواقف اجتماعية وبين ما إننا نخلق إشاعات أو نكشف أسرار أو نسيء لحدا. يعني ما تفهموا غلط، النميمة النميمة المؤذية ممكن تسبب توتر وتخلي الثقة بين الناس تقل وتضر بالعلاقات. عشان هيك الموضوع بالنهاية بيعتمد على شو بنحكى وليش بنحكي. هون السؤال إلكم، لما تقعدوا مع أصحابكم وتحكوا عن شخص مش موجود، وين بتحطوا الحد ما بين الحكي العادي والنميمة؟ وهل ممكن النميمة مرات تكون وسيلة للتقارب ولا برأيكم نهايتها دايما مشاكل؟

شفتي راح دعائية حلوة هاي. ام انور، ومين ما سمع بام انور؟ حكاية امرأة ورثت مهنة علاج الحروق من بيت جالة. بدت حكاية السيدة ليلى جورج البعبول المعروف باسم ام انور، اللي اشتهرت على مدار عشرات السنين بقدرتها على علاج الحروق، وحولت هالمهارة لرسالة انسانية لمساعدة الناس من غير مقابل. انولدت سنة 1935، ومن وهي طفلة كانت بتحب تتعلم وتكتشف كل شيء جديد، لكن أكتر شيء شدها كان شغل جدتها مريم كونكر اللي كانت معروفة بعلاج الحروق، وكان الناس بيجولها من مناطق مختلفة طلب للعلاج. جدتها ما اكتفت انها تخليها تتفرج، لكنها كانت تشركها بتحضير المرهم وتطلب منها تساعدها وقت علاج الاطفال والمصابين. ومن وقتها بدت ليلى تتعلم اسرار هالمهنة، وكانت جدتها دايما توصيها انها تكمل هالرسالة بعد وفاتها وتعملها لوجه الله ومن غير ما تأخذ اجر. وبالفعل بعد وفاة جدتها واصلت ليلى هالعمل، وصار اسمها معروف ببيت سحور وبيت لحم والكرة المحيطة، خصوصا بعلاج الحروق. لكن حياة ام انور ما كانت مقتصرة على هذا المجال، كانت بتحب التعليم ودرست في مدرسة المأمونية بالقدس، وبعدها اشتغلت في سلك التربية والتعليم. وفي البداية تعينت مديرة لمدرسة بنات الخضر، بعدها انتقلت سنة 1956 لبيت سحور كمعلمة للرياضيات والفن. خلال حياتها ظلت متمسكة بالعمل اللي تعلمته من جدتها، وكانت تستقبل المصابين بالحروق وتساعدهم مجانا، حتى صار الناس يجولها من مناطق مختلفة. الأحلى في قصتها إنها ما كانت تكتفي بعلاج المصاب خصوصا الأطفال، لكنها كانت تضل تسأل عنهم وتزور بعضهم بعد الشفاء وتبقى على علاقة مع أهلهم. ام انور كانت دائما تعتبر انه الخير اللي بتعمله مش تجارة ولا مهنة هدفها الربح، كانت تقول انه اجرها الحقيقي هو محبة الناس ودعواتهم. وبعد اكتر من 50 سنة من العمل بقي اسم ام انور مرتبط بحكاية انسانية جميلة، حكاية امرأة اخذت معرفة من جدتها وحافظت عليها وحولتها لوسيلة لمساعدة الناس من غير ما تنتظر مقابل. حكاية ام انور بتذكرنا انه بعض المهن ما بتنتقل بس من جيل لجيل، احيانا تنتقل معها المحبة الرحمة وحب مساعدة الناس. الله يرحمك يا ام انور.

شالله شالله يجتمعوا على الخير إن شاء الله. ومع الخروب أسرار وحكايات وفوائد. الخروب مش بس مشروب منعش بنعرفه من أيام الطفولة، هو كمان جزء من تراثنا وارتبط عنا بالصيف والذكريات الحلوة، واستخدم من زمان في تحضير المشروبات والحلويات وغيرها. لكن هل كنتوا تعرفوا انه حتى كلمة كارات او كيرات اللي بنستخدمها لقياس وزن الألماس والأشجار الكريمة إلا علاقة بالخروب؟ هذا الاسم مرتبط ببذور الخروب واللي كانت تستخدم قديما كأوزان.

من الحكايات المرتبطة بالخروب كمان بأنه بالثقافة الغربية بسموه سين جونز بريد أو خبز القديس يوحنا. في رواية قديمة بتربط الخروب بالأكل اللي كان ممكن يتناوله يوحنا المعمدان في البرية، لكن هاي رواية تاريخية ودينية مش حقيقية مثبتة بشكل قاطع. أما من الناحية الغذائية فالخروب بطبيعته ما في كافئين ولا الثيوبرومين الموجودين في الكاكاو، عشان هيك ممكن يكون بديل مناسب للكاكاو عند بعض الناس خصوصا اللي يحبوا يتجنبوا المنبهات. الخروب غني بالألياف ومركبات نباتية مختلفة. في دراسات لقت أنه ممكن يساعد في تحسين بعض مؤشرات الكوليسترول خصوصا LDL، لكن هذا مش معناه أنه بديل عن العلاج أو أنه بيعالج الكوليسترول لحاله. كمان في دراسات سريرية أشارت لفائدة محتملة للخروب في الإسهال الحاد خصوصا ضمن تركيبات غذائية معينة، لكن ما بنعتبره علاج مستقل عن العلاج الطبي وتعويض السوائل. الخروب بنستخدمه بأكثر من شكل، في شراب الخروب، دبس الخروب، مسحوق الخروب. أما بذوره فبستخرج منه مادة اسمها لوكاست بين جام أو صمغ الخروب اللي بيستخدم في الصناعات الغذائية كمثخن ومثبت، وبتلاقيها مرات على المنتجات تحت الرمز E410. يعني الخروب اللي بنشربه بالصيف مش مجرد طعم من أيام زمان، وراء هالمشروب البسيط في حكاية تاريخية، استخدامات غذائية، فوائد غذائية بتخليه يستحق فعلا مكانته على السفرة.

رح يكون على ما أصل حكاية الأكواب الأزاز. تعرف أنه الكاس الأزاز اللي بنستخدمها كل يوم واللي ممكن ما نفكر فيها أكتر من إنها مجرد كاسة نشرب فيها مي أو عصير وراء حكاية عمرها ألاف السنين. الحكاية بتبدأ مع اختراع الزجاج نفسه اللي برجع لأكتر من 3500 سنة في مناطق من الشرق الأدنى ومصر القديمة. بالبداية الزجاج ما كان بالشكل الشفاف والناعم اللي بنعرفه اليوم، وكان استخدامه محدود خصوصا لصناعة الخرز والحلي والأشياء الصغيرة. بعدها بدأ الحرفيين يطوروا طرق صناعة الزجاج وصاروا يستخدموه لصناعة أواني وقوارير صغيرة. لكن المشكلة كانت أنه تشكيل الزجاج كان عملية صعبة وبدها وقت ومهارة كبيرة، عشان هيك كانت القطع الزجاجية غالية ومش متاحة لكل الناس. وهنا منوصل لوحدة من أهم المراحل بتاريخ الزجاج، هي اختراع تقنية نفخ الزجاج واللي ظهرت في منطقة شرق البحر المتوسط تقريبا خلال القرن الأول قبل الميلاد. هذه التقنية غيرت صناعة الزجاج بشكل كبير لأنها سمحت للحرفيين ينفخوا الزجاج هو سخن ويشكلوا بسرعة لأواني وأكواب وقوارير بأحجام وأشكال مختلفة. ومع انتشار التقنية خصوصا خلال العصر الروماني صارت صناعة الأواني الزجاجية أوسع بكتير، وانتشرت الأكواب والقوارير الزجاجية في مناطق واسعة من الإمبراطورية الرومانية. الأحلى أنه بعض الأكواب الزجاجية القديمة اللي اكتشفها علماء الأثار لليوم موجودة بالمتاحف وبتعطينا فكرة عن مهارة الحرفيين بهديك الفترة. بعضها كان مزخرف أو ملون، يعني الأزاز من زمان ما كان مجرد مادة للاستعمال لكنه كمان وسيلة لإظهار الجمال والذوق. مع مرور القرون تطورت طرق صناعة الزجاج أكتر وأكتر وصار إنتاجه أسهل وأقل تكلفة، لحد ما وصلنا للمرحلة اللي صارت فيها الكاسة الأزاز جزء عادي جدا من حياتنا اليومية. يعني لما نمسك كاسة أزاز اليوم ونشرب فيها مي، نحن فعليا نستخدم اختراع مر برحلة طويلة جدا، بدأت من حرفيين أدامة كانوا يتعاملوا مع مواد طبيعية وحرارة عالية، ووصلت بعد ألاف السنين للمصانع الحديثة اللي بتنتج ملايين القطع بأشكال وأحجام مختلفة. وطبعا الخليل معروفة بصناعة الأزاز ونفخ الأزاز، وأصل الحكاية مش عن كاسة أزاز وبس، أصل الحكاية عن رحلة الإنسان في تحويل الرمل والمواد الطبيعية لشيء نستخدمه كل يوم ويمكن ما مننتبه قديش عمره طويل. سؤالنا إلكم، لو قدرتوا ترجعوا بالزمن وتشوفوا أول كوب أزاز صنعه الإنسان، تتوقعوا كيف كان شكله؟ وهل كان شفاف مثل كاساتنا اليوم ولا كان أقرب للون الأخضر أو الأزرق؟

ورح ننتقل لقرية كل بيوتها بنفس اللون. تتخيلوا قرية كاملة كل بيوتها وشوارعها تقريبا نفس اللون؟ مش مشهد من فيلم، هاي قرية حقيقية موجودة في العالم. في قرى ومدن مختلفة اشتهرت بهالظاهرة، لكن من أشهرها قرية جوزو في جزيرة بورانو الإيطالية. البيوت ملونة بألوان زاهية واضحة لدرجة أنه المشهد من بعيد بيكون وكأنه لوحة مرسومة. لكن إذا بدنا نحكي عن مكان اشتهر تحديدا بلون واحد، ففي قرية جوتشيو الصينية المعروفة بمبانيها ذات اللون الأبيض، بينما في أماكن تانية حول العالم اشتهرت بيوت كاملة بلون واحد مثل القرى الزرقاء أو البيضاء. القصة مش دائما للمنظر الحلو بس، بعض الأماكن توحيد لون البيوت أو استخدام لون معين ارتبط بعادات قديمة أو بطبيعة المنطقة أو حتى بقوانين محلية بتنظم شكل المباني. الغريب انه اللون الواحد ممكن يحول قرية عادية لمكان سياحي مشهور ويصير اللون نفسه جزء من هوية المكان، لدرجة انه الزائر بمجرد ما يشوف الصور بيعرف وين موجود. فلو خيروكم تعيشوا بقرية كل بيوتها بنفس اللون، اي لون تختاروا؟ ابيض، ازرق، اصفر ولا لون تاني؟

هون وصلنا لنهاية لقاءنا بعد حكي وأخبار. مرت ساعتين معكم وخف علينا المشوار، من فكرة لفكرة مشينا، ومن قصة فيها أسرار، ومن معلومة ضفناها لقلوبكم مثل الأنوار. نترككم على خير ومحبة، ومنتمنى أيامكم أزهار. اثنين الجاي منرجع ومنكمل سوا هالمشوار. خلي الأمل دائما بقلبكم، وخلي الفرح يملى الدار. ومن هنا وهناك منحييكم نانسي عطلة ونزار النجار للقاء جديد، ويسعد أوقاتكم مع تواصل 101.7 FM موجة موال، وعبر قناة موال التلفزيونية موال.ps.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: 67 اف ام راديو الشباب الاول. الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح او غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاك مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني سوى منه هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: الشرائع الواردة في مقطع اليوم من اللاويين لم تكن لتطبق إلا بعد دخولهم إلى أرض الموعد، وسنجد تردد كلمة الأرض كثيرا هنا. سأكون معكم مستمعية بعد وقفة قصيرة بصحبة الصديقة ميسون.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. لقاء جديد يجمعنا اليوم ضمن برنامج كنوز الحكمة في رفقة الأخ سهيل موسى لنستكمل تأملاتنا في سفر اللاويين السفر الثالث من الكتاب المقدس.

اسمح لي يا صديقي أن أوجه إليك سؤالا هاما تتوقف عليه سعادتك إلى أبد الآبدين، وهذا السؤال هو: هل أنت مخلص؟ إني لا أسألك عن مقدار تدينك أو أعمالك الصالحة، بل هل أنت مخلص؟ لا يستطيع أحد أن يذهب إلى السماء أو يتمتع ببركات الله ما لم يكن قد نال الخلاص. والله يوضح لنا في كلمته طريق الخلاص، وهو طريق سهل لدرجة أنه يمكنك أن تخلص اليوم.

أولا يجب أن تتأكد أنك خاطئ، لأن الله قال ليس بار ولا واحد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ولأنك خاطئ فمحكوم عليك بالموت الأبدي، لأن أجرة الخطية هي موت، والموت هو الانفصال عن الله في الجحيم إلى الأبد. ما أرهب هذا يا صديقي، ولكنه حقيقي. ثانيا يجب أن تؤمن أن الله قد أحبك وبذل ابنه الوحيد لأجلك. إنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه، فالمسيح مات لأجلك أنت شخصيا. هذا حقيقي، لأن الله لا يمكن أن يكذب.

إن أول صلاة يجب أن يصليها الإنسان هي: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أنت خاطئ، وطبعا يحزنك أن تكون هكذا، فارفع قلبك الآن إلى الله بالصلاة أينما كنت، وقل له: يا إلهي، أنا خاطئ وأنا حزين ونادم، ارحمني وخلصني من أجل المسيح. إن الأمر لا يحتاج إلى وقت ولا إلى صلاة طويلة، لأن الله ينتظرك وهو مشتاق لخلاصك، وقد قال: كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل من يشملك أنت، وقوله يخلص جازم، فصدق الله وطالبه بوعده: آمن فتخلص. لا يقدر أن يخلصك إلا الرب يسوع وحده، وهذا هو رسم الخلاص. أنت خاطئ، فيجب أن تموت بخطيتك وتهلك إلى الأبد ما لم تؤمن بالمسيح الذي مات بالنيابة عنك. فاقبله الآن وأنت شاعر بخطيتك، واطلب منه أن يرحمك ويخلصك. قد تقول: بكل تأكيد ليس هذا هو كل ما يلزم لخلاصي، ولكننا نؤكد لك أن هذا هو كل المطلوب. وشكرا لله لأن الملايين قد خلصوا بهذه الطريقة الإلهية الوحيدة، فصدقها يا عزيزي واتبعها الآن. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص.

إن نفسك أثمن من كل العالم، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت تحتاج إلى الخلاص أكثر جدا من احتياجك لأي شخص آخر. إن خسرت نفسك فقد خسرت السماء وخسرت كل شيء، ثم تحقق من خلاصك الآن. لا تعتمد على شعورك فهو متغير، بل قف على صخرة كلمة الله الثابتة، والله الذي يخلصك سيحفظك إلى النهاية ويعينك على السلوك في طريق الأعمال الصالحة التي أعدها لك. ومتى خلصت بنعمة الله توجد ثلاثة أشياء لتمارسها يوميا لأجل النمو الروحي، وهي الصلاة التي فيها تتكلم مع الله، ودرس الكتاب المقدس الذي فيه يكلمك الله، والشهادة التي فيها تتكلم عن الله. فهل نلت هذا الخلاص المجاني العجيب؟

0: والآن إلى فقرة جديدة من سفر اللاويين مع الأخ سهيل موسى فأطيب الأوقات.
1: مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. كنا قد تأملنا في الحلقة السالفة في رموز جميلة للروح القدس والمسيح، وذلك من خلال الأصحاح 24 من اللاويين. تعطينا المنارة أروع صورة في الخيمة للمسيح. كان يجب عصر الزيتون أولا لكي يستخرج منه الزيت، وطرق الذهب لكي تعمل منه المنارة. أو بعبارة أخرى، فإن نعمة ونور الروح القدس مؤسسان على موت المسيح، وباقيان في قوتهما وبهائهما بشفاعة المسيح. كانت المنارة تضيء بأشعتها وسط الأقداس في وسط ظلمة الليل الحالك، فإذا أسدل الظلام حجابا على نظر الشعب، فمنارة الله تبقى دائمة الاشتعال والإضاءة، لأن رئيس الكهنة هو المسؤول لحفظ نور الشهادة مضيئا دائما أثناء ساعة الليل السوداء. كان على الناس أن يحضروا كميات هائلة من الزيت لتبقى المنارة مضاءة نهارا وليلا، وهذا أعطى لكل فرد من أفراد الشعب واللويين اهتماما في خدمة الخيمة. أما الخبز فقد كان موضوعا داخل القدس أمام الرب على المائدة الطاهرة مدة 7 أيام، وبعدها يصبح طعاما لهارون وبنيه. وفي ذلك تشبيه آخر لصورة حالة الشعب في نظر الرب مهما تكن ظروفهم الخارجية، إذ كانوا أمامه كل حين وذكرهم لا ينقطع، وداخل الأقداس تغشيهم رائحة بخور المسيح، وتنعكس عليهم أشعة المنارة الذهبية من فوق المائدة الطاهرة ببهاء ساطع مهما كانت ظلمة الليل الذي يغشي أفق الشعب أدبيا. ثم رأينا الحادثة الثانية والأخيرة في السفر، وهي أن شابا من اللفيف المتعب الذي خرج من مصر دخل في شجار وجدف على اسم الرب القدوس. كان الشعب لا يجرؤون حتى على ذكر اسم الرب أو النطق به، أما هذا فقد سب عليه، وهكذا

0: من الجدير بالذكر أن هذه النواميس لا تنطبق على الكنيسة اليوم، كانت لذلك الشعب في ذلك الوقت. ومرة أخرى نلحظ الرقم 7 الذي يشير إلى الكمال، وهو لا يعني الكمال المطلق بقدر ما يشير إلى التكميل. نجد أن الوقت قد تم تقسيمه إلى 7 أجزاء، هناك اليوم السابع والأسبوع السابع والشهر السابع والسنة السابعة. الله استراح في اليوم السابع ليس لأنه تعب، بل لأنه أكمل الخليقة في 6 أيام ولم يعد هناك شيء آخر ليعمله. أصبح السبت وحدة قياس الزمن الأساسية، ومنه جاءت الوحدات الأخرى. سنقرأ الآيات 7 الأولى من الأصحاح 25 مع الأخت ميسون.
1: وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى أتيتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم تثبت الأرض سبتا للرب، 6 سنين تزرع حقلك و6 سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما، وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة سبتا للرب، لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك، زريعة حصيدك لا تحصد وعنب كرمك المحول لا تقطف، سنة عطلة تكون للأرض، ويكون سبت الأرض لكم طعاما، لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان الذي في أرضك، تكون كل غلتها طعاما.
0: صحيح أن الله تحدث هنا من جبل سيناء، ولكن التطبيق كان ليتم عند دخولهم الأرض. مجمل سفر اللاويين نطق به الرب من خيمة الاجتماع، لأنه كان يتحدث عن عبادة الشعب له وطرق اقترابهم منه. أما الآن فهو يتحدث من على الجبل، لأنه يريد أن يحدثهم عن مكانهم الجغرافي القادم. هناك سبت للأرض كما للإنسان، اليوم السابع كان للإنسان، والسنة السابعة للأرض، لكي يظهر غنى الله الذي يقدر أن يبارك الأرض متى كانت تحت رعايته. وطوبى لتلك الأرض، ويا له من شرف تحظى به الأرض التي ترمقها عين العناية الربانية، حيث لا استئجار ولا رسوم ولا حرث ولا قلع ولا عمل. كما سبق وقلنا، فإن السبت يعود للخليقة الأولى عندما أكمل الله عمله، والسبت يعني الراحة، راحة الفداء. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. علميا تعتبر السنة السابعة مفيدة للغاية من الناحية الزراعية للحفاظ على التربة، وفي نفس الوقت مريحة للإنسان، ولكن القصد الأساسي منها هو التحرر من الطمع. وعدم حفظ وصية السنة السابعة جلب على الشعب السبي البابلي، أخفقوا في أن يحفظوا 70 سنة سبتية، فأخذوا إلى السبي لمدة 70 سنة. هناك لعنة على الإنسان كما على الأرض، أنه بعرق جبينه يأكل خبزه، وفي يوم من الأيام سوف تزول هذه اللعنة نهائيا. كان الله الضليع في الزراعة يريح الأرض من الزراعة المستمرة لمدة 1 سنة كاملة، ويكون سبت الأرض لكم طعاما. هذا يبين كيف كانت تسدد احتياجات الناس المادية خلال السنة السبتية. كانت الأرض خصبة لدرجة أنه لم يكن حاجة لفلاحتها كل سنة، حتى الحيوانات كان بإمكانها أن ترعى في الأرض غير المحروثة. كان الله يعتني بالإنسان والحيوان، بالعبراني والغريب، بالفقير والغني خلال سنة الراحة. الإنسان يسأل: ما العمل إذا لم يكن زرع؟ أما جواب الله فهو: آمر ببركتي، كما نقرأ في العدد 21، وبركة الله أفضل من زرع الإنسان. ألا توافقني الرأي أخي الكريم؟ لأن الله لا يسمح أن يتضور الشعب جوعا في سنة سبته، والذي يأمر بالسبت هو الذي يأمر بالبركة. كان الله يعلم الشعب دروسا

0: ثمينة، لم يسمح لأي واحد أن يحتكر الأرض لنفسه حتى يتم الاعتناء بالجميع لا سيما الفقراء. كان الله يحمي الأرض والفقراء في آن واحد. واليوم يقلق الناس بسبب الانفجار السكاني الهائل وعدم قدرة الأرض على إنتاج ما يكفي لسد حاجات الجميع. ولكن يا صديقي، عندما تزول اللعنة ستغدق الأرض على البشر بثمارها الشهية بطريقة لم يرها الإنسان منذ سقوطه. نعم، الله هو مسدد كل الاحتياجات، إنه مالك الأرض كلها. نواصل قراءتنا من الأصحاح 25 ابتداء من العدد 8.
1: وتعد لك 7 سبوت سنين 7 سنين 7 مرات، فتكون لك أيام 7 السبوت السنوية 49 سنة، ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر 7 في 10 الشهر في يوم الكفارة، تعبرون البوق في جميع أرضكم، وتقدسون السنة 50 وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يبيلا، وترجعون كل إلى ملكه، وتعودون كل إلى عشيرته. يبيلا تكون لكم السنة 50، لا تزرع ولا تحصد زريعها ولا تقطف كرمها المحول، إنها يبيل مقدسة تكون لكم، من الحقل تأكلون غلتها. في سنة اليبيل هذه ترجعون كل إلى ملكه، فمتى بعت صاحبك مبيعا أو اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن أحدكم أخاه، حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك، وحسب سن الغلة يبيعك. على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه، وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه، لأنه عدد الغلات يبيعك. فلا يغبن أحدكم صاحبه، بل اخشى إلهك، إني أنا الرب إلهكم، فتعملون فرائضي وتحكمون أحكامي وتعملونها لتسكنوا على الأرض آمنين، وتعطي الأرض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمين. وإذا قلتم ماذا نأكل في السنة 7 إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا، فإني آمر ببركتي لكم في السنة 6 فتعملوا غلة لثلاث سنين، فتزرعون السنة 8 وتأكلون من الغلة العتيقة إلى السنة 9 إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا.
0: هذه مضاعفات الرقم 7. كانوا يجمعون 7 سنين سبتية، فيصبح المجموع 49 سنة، والسنة التي تلي هي سنة اليوبيل التي يجب حفظها. سنة اليوبيل هي أكبر وحدة زمنية تتكون من 50 سنة. في معظم الأحيان كانت هذه السنة أكثر الأوقات فرحا في النظام الموسوي. ومن الجدير بالذكر أن كلمة يوبيل تستخدم أيضا بمعنى قرن الكبش والبوق. وعندما دخلوا الأرض لم يكن بإمكانهم أن يستخدموا بوقا واحدا أو قرنا واحدا للهتاف بسبب مساحة الأرض الشاسعة، بل في كل منطقة فيها تجمع سكاني كان يوجد قرن كبش للنفخ فيه. وتقدسون السنة 50 وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يوبيلا وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته. في تلك الأيام كان بإمكانهم أن يرهنوا الأرض، ولكن في سنة اليوبيل كل ملك يعود لصاحبه الأصلي. هذه كانت طريقة الله لحماية المالك، والعبد أيضا كان يطلق حرا في سنة اليوبيل، واليوم نحن محررون بهذه الطريقة. الكلمة المستخدمة للبوق تأتي من فعل كيروسو بمعنى النداء أو الهتاف، وسنة اليوبيل تشبه بهذا العصر الذي فيه ينادى بالإنجيل لإطلاق المأسورين في قبضة الشيطان. فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. قال يسوع: وتعرفون الحق والحق يحرركم. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. في سنة اليوبيل كان كل شيء يتحرر، وعندما تأتي إلى المسيح يا صديقي فإنك تتحرر من الخطية لأنه دفع ثمنها بدلا عنك. المسألة محلولة من جانبه وهو قد حررك. وأما الآن يقول بولس: إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. بالارتباط مع ما مضى، من المثير أن نلاحظ كلمات المسيح في المجمع في الناصرة: فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. أبشر المساكين يعني أنادي بالإنجيل لهم وأهتف به لهم. أوليست هذه سنة يوبيل؟ ثم نجد أن الله وعدهم بأن يسد كل إعوازهم وما عليهم سوى أن يطيعوه. ومن العدد 13 قرأنا مقطعا يشرح بأن كل الممتلكات كانت لترجع إلى أصحابها الأصليين. هذا يحمي من تسلط أحدهم على كافة الأراضي بينما يبقى الجميع محرومين. لقد وعدهم الله ببركته. كان بإمكانهم أن يحرثوا الأرض في السنة الثامنة ويأكلوا من ثمر الأرض القديم لغاية السنة التاسعة إلى أن تثمر الأرض من جديد. هذا ما يشدد عليه الله في العدد 23: والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. في سنة اليوبيل كان البائع والمشتري على السواء يتذكران أن الأرض للرب فلا تباع. ومع أن أثمارها تباع وتشترى، ولكن الأرض نفسها تبقى ملكا للرب، ولا يوجد في كل الدنيا مثل أرض الموعد في نظر الله، لأنه فيها أقام كرسيه ونصب مقدسه، وفيها سمع صوت الأنبياء وابتدأ يوحنا المعمدان خدمته، وفيها ولد الابن المبارك، وفيها عاش ومات أيضا، ومنها صعد إلى أوج السماء منتصرا وجلس عن يمين الله، ثم إليها أرسل الروح القدس بقوة يوم 50. ومنها خرجت المنادى بالإنجيل شهادة إلى أقاصي الأرض، وهناك سينزل الرب من السماء إذ تطأ قدماه جبل الزيتون. وباختصار، فإن عيني الرب عليها كل حين وقلبه مشغول فيها لأنها كريمة في نظره. أقرأ لك صديقي الآن من العدد 25: إذا افتقر أخوك فباع من ملكه، يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه. ومن لم يكن له ولي، فإن نالت يده ووجد مقدار فكاكه، يحسب سني بيعه ويرد الفاضل للإنسان الذي باع له، فيرجع إلى ملكه. كانت الفترة بين سنة اليوبيل والأخرى طويلة جدا، والذي فقد أرضه مباشرة بعد سنة اليوبيل قد لا يعيش ليتمتع بأرضه ثانية في سنة اليوبيل القادمة عندما يستعيدها. من أجل ذلك وفر الله ترتيبا آخر لتبرئة الأرض. بإمكان القريب الغني أن يفدي الأرض إذا ما أراد ذلك. وهذا المبدأ، مبدأ الولي الفادي، هو ما سنراه في تأملنا في سفر رعوث. بعد ذلك نجد التشريعات التي تتعلق بالمباني والتي كانت تشيد على الملك. كان يؤخذ بعين الاعتبار الاستهلاك والبلة. طبعا كانت هناك شرائع أخرى تختص باللاويين. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن بعض الآيات من 39 من الفصل 25:
1: وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك، ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أبائه يرجع، لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد. لا تتسلط عليه بعنف بل اخش إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون عبيدا وإماء، وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك، تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف.
0: كان الله مهتما بالذي حلت به ضائقة، أوصى بمساعدته وعدم استغلاله. لا يجب استعباد الشخص المسكين، بل يجب معاملته كأجير. كان بإمكانهم أن يحصلوا على عبيد من الأجانب. وفي الفقرة الأخيرة من أصحاح تأملنا والتي لن نقرأها لضيق الوقت، يطبق أيضا مبدأ الولي الفادي إذا ما توفر أحدهم لذلك. أنت وأنا يا صديقي لدينا ولي فاد وهو غني جدا، ولكنه افتقر ليسفك دمه الثمين ليفدينا. ليس نحن فقط، بل وهذه الأرض الملعونة التي ستفدى في يوم من الأيام من لعنتها. إلى اللقاء صديقي، وليبارك الرب حياتك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم، من نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم، إطلالة مسائية جديدة عبر الأثير وحديث البلد. نبدأ مساء جديد بأجمل الكلمات، على أمل أن يكون القادم أفضل، أن يكون القادم يحمل في طياته كل الخير لهذا الشعب المعطاء. نبدأ دائما بسم الله، ودائما وأبدا يا رضا الله ورضا الوالدين، ودائما نرسل أجمل باقات الورود لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما حللتم. الكل يعني بيقيم أوضاعنا في الضفة الغربية، وين وصلنا وين رحنا وشو اللي حدث بعد مرور 3 أعوام على هذه الحرب التي نتمنى أن تطوى صفحات الحروب من منطقتنا بشكل كامل، أن يعود الأمن والأمان والسلام والاستقرار والهدوء إلى منطقتنا بأسرع وقت ممكن. كل صلواتنا وكل دعواتنا وكل حديثنا اليوم على أمل أن تنتهي هذه الصفحة السوداء حقيقة بكل ما تركته من ألم لكل إنسان يعيش على هذه الأرض المباركة. دائما ندعو بالأمن والأمان والسلام والاستقرار والهدوء، ودائما نقول يا الله أن يمن على بلادنا بالسلام، السلام الذي يطلبه الجميع، السلام الذي يتمناه الجميع، السلام الذي يحل على هذه الأرض المباركة بعد 3 سنوات حقيقة من التعب، 3 سنوات وما زالت الغيوم السوداء تحلق على سماء المنطقة برمتها. ندعو الله دائما أن يجنب مناطقنا وأن يجنب هذه البلاد المزيد من الويلات والحروب. ندعو الله أن يمن على هذا الشعب بجبر الخاطر، أن يجبر خواطرنا، أن يعود الأمن والأمان والاستقرار والعمل، وأن تدب الحياة الاقتصادية من جديد على هذه البقعة من العالم. إن شاء الله أن بيكون القادم أفضل، إن شاء الله أن بيكون القادم يحمل في طياته السلام الداخلي والسلام والأمن والاستقرار لهذه البقاع من العالم. اليوم الأربعاء 25 من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، 7 من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، لمتابعينا في الداخل والخارج الله يمسيكم بالخير، دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. الأخت مها جبر فضة، نتمنى ذلك ونتمنى بالفعل أن يمن الله على شعبنا بالسلام والاستقرار. الأخت محمود الله يمسيكم بالخير، لكافة متابعينا يسعد مساكم، ودائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة أيضا لكافة أبناء شعبنا، لكل المغتربين اللي بتابعونا من خارج الوطن يسعد مساكم. سلام خاص للأخت أم الوليد الأخت أمل عبد المهدي خالص صلاح، يمسيكم بالخير جميعا. ودائما وأبدا أيضا نرسل بتحيات المحبة لكافة الأصدقاء على الطرقات، أصدقائنا في المركبات العمومية، المركبات الخاصة، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، يسعد مساكم جميعا. حسين علي أبو علي الله يسعد مساك بالخير والمحبة، ودائما وأبدا نقول القادم أفضل، القادم بمشيئة الله رح يكون أفضل بكثير. اليوم معظم وسائل الإعلام تسلط على الأوضاع الميدانية، ما يجري في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في لبنان، في سوريا، وأيضا ما يجري من تطورات اللي بتتحدث أيضا عن إمكانية عودة شبح الحرب مجددا ما بين الولايات المتحدة وإيران. صحيفة التلغراف البريطانية كشفت اليوم أن الطيار العماني المتهم بمحاولة اختطاف طائرة ركاب متجهة إلى إسرائيل تلقى تدريبه في مجال الطيران في بريطانيا. وقد درس همام الهمامي البالغ من العمر 29 عاما والمشتبه به في التخطيط لتحطيم الطائرة في تل أبيب في إحدى أكبر مدارس الطيران في المملكة بين عامي 2018 و2019. ويحتجز الطيار حاليا في أبوظبي على خلفية حادثة طائرة فلاي دبي يوم الأربعاء الماضي والتي وصفتها السلطات بأنها محاولة هجوم إرهابي جهادي. يتهم الهمامي بالاعتداء على قائد الطائرة بفأس قبل أن يتصدى له الطاقم والركاب ويتمكنوا من السيطرة عليه. وتشير التقارير إلى أن الهمامي كان يخطط للسيطرة على الطائرة وتحطيمها في هدب تل أبيب في هجوم مستوحى من هجمات 11 سبتمبر. بحسب تحقيق صحيفة التلغراف تلقى الهمامي تدريبه في أكاديمية الثري لتدريب الطيران وهي شركة تدريب لها مراكز في إنجلترا والتي أصبحت فيما بعد جزءا من شركة أكرون للطيران. ويعتقد أنه درس في واحد من أكثر من مراكز الشركة في إنجلترا والتي تشمل مرافق تدريب رئيسية كما يقول التقرير. إلا أن نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن صورة أكثر إثارة للقلق، فقد أظهر حساب على تويتر كان يديره باسم همام الهمامي والذي حذف مؤخرا أن الطيار كان يشجع العنف ضد المرأة ويدعو إلى عقوبات دينية قاسية. وتضمن الحساب منشورات تدعو إلى دوس النساء وصفعهن ويعني أمور كثيرة كان يتحدث عنها الهمامي حسب طبعا تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية. اللي حاول يعرف أكثر عن همام الهمامي المحتجز في أبو ظبي كما قلنا سابقا. لفت انتباه اليوم تقرير لاتحاد العمال الذي قال أن أكثر من نصف مليون فلسطيني عاطل عن العمل والحماية الاجتماعية غائبة. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أكد أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ نحو 507,000 عامل وعاملة، فيما فقدت آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية. وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق أن أكثر من 280,000 عامل حرموا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي 48 منذ 7 تشرين الأول عام 2023 في ظل استمرار الحرب على القطاع. وأضاف أن العمال الفلسطينيين يعيشون واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والاجتماعية في ظل التراجع الحاد في فرص العمل وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، إلى جانب تراكم الديون والقروض والالتزامات المالية، الأمر الذي فاقم من معاناة العمال وأسرهم. الحديث عن واقع صعب يعيشه العمال الفلسطينيين دون وجود أي نوع من الحماية الاجتماعية، أي نوع من تقديم أي مساعدة لهؤلاء العمال. العمال الفلسطينيين يدفعون الثمن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذه المواضيع وأخرى سنتابعها ضمن حديث البلد لهذا المساء، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد بيت آمن للكلاب الضالة في مناطق الريف الشرقي لبيت لحم وبالتحديد في منطقة العبيدية. أمور كثيرة سنحاول أن نقف عندها ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن يبقى دائما لاتصالاتكم لمداخلاتكم لحديثكم يبقى له دائما الأولوية في إذاعتي بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: المشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة. وربما أوضاع العمال كما قلنا أكثر من 500,000 عاطل عن العمل في فلسطين, عاطلين عن العمل إلى جانب تراكم الديون, تراكم القروض, الالتزامات المالية. هذا الموضوع ربما فاقم من معاناة العمال وأسرهم. هل يمكن أن يكون في هناك حماية اجتماعية كافية للعمال؟ كيف ممكن التخفيف من وطأة الظروف الصعبة على العمال؟ هذا الموضوع ربما يتحدث به الجميع, جميع المسؤولين, دون أن يكون هناك آلية أو مقترح ممكن تطبيقه للتخفيف من هذه الأزمة. نحن نتحدث عن 3 سنوات مضت وندخل اليوم العام الرابع في ظل تفاقم في موضوع البطالة, وتفاقم أيضا في ظل الظروف الصعبة اللي بعيشها هذا الشعب المعطاء. الكل بتساءل متى ستفرج بالنسبة للعمال, متى سيعود العمال إلى عمالهم أعمالهم, هل ممكن دمج جزء من العمال في العمل في الضفة الغربية في المنشآت في المصانع, هل رجال الأعمال ممكن يساهموا في ذلك؟ يبقى السؤال مفتوحا دون أن يتم الإجابة عليه. قبل أن نغوص في ملفات حديث البلد لهذا المساء كالمعتاد نتوقف مع حالة الطقس, كيف ستبدو نهاية هذا الأسبوع مع الأخوة الصديقة الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن. أستاذ ليث الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يا هلا, يسعد مساكم ومساء الخير لجميع السادة المستمعين.
0: الكل يتحدث عن شتاء مميز القادم إلينا, الكل بتحدث في بعض الأوقات إن رح يكون في تساقط للأمطار في القريب العاجل. أستاذ ليث, يعني كيف تبدو الصورة بشكل عام من خلال اطلاعكم ودرايتكم الكبيرة بالخرائط النماذج العددية, كيف الوضع القادم إلينا؟
2: أكيد يعني بالبداية إحنا الفترة تكثر فيها الفساوي بالطقس كثير, الناس تصير يعني موضوع التوقعات الجوية والأخبار يعني بكثير من الأحيان بتكون مبالغ فيها. إذا بدنا نيجي على أرض الواقع أو التوقعات الفعلية, فعليا حتى يعني تقريبا أسبوع من الآن,
0: نعم,
2: يعني حتى 12 الشهر خلينا نحكي, ما في عندنا توقعات بحالات جوية ماطرة رئيسية أو شاملة أو معتبرة أو ذات يعني تأثير موثوق به حسب الخرائط الجوية حتى الآن. في دول الجوار ممكن الحال مختلف, يعني احنا بدنا نسمع النشاط الجوية اللي في الأردن أو سوريا أو لبنان وضع عندهم شوي قليلا بيختلف, كون يعني طبيعة الموقع الجغرافي وطبيعة الكتلة الجغرافية أحيانا تخدم هذه المنطقة أكثر من فلسطين. يعني في الأيام الماضية ممكن كثير الناس شافت السيول في بعض مناطق سوريا ولبنان وحتى بعض مناطق الأردن, لكن في فلسطين كانت الحالة الجوية عبارة عن زخات مطرية خفيفة. فهذا الأمر قد يتكرر في الأيام القادمة دون أن تكون فلسطين ذات تأثير أو صاحبة تأثير أو تحت تأثير واسع وشامل الحالات الجوية الماطرة. جبال الفترة القادمة هي فترة خريفية معتدلة, ما في عندنا أي تغيرات جوهرية خلال ما تبقى من هذا الأسبوع وكذلك حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل.
0: نعم, يعني ما في حالات مطرية, الكل بيقول يوم السبت رح يكون في تغيرات ما على الحالة الجوية أستاذ ليث؟
2: لا لا, حتى يوم السبت ما في عندنا أي حالة جوية مهمة أو لافتة.
0: نعم, يعني رح تبقى درجات الحرارة مثل اليوم؟
2: تقريبا نعم، يعني ممكن درجة الحرارة ظلها متشابهة من الفترة اللي احنا فيها.
0: نعم. طب بعض المواقع ربما مواقع الطقس بتقول ان هذا الشتاء راح يكون مميز بالنسبة لوفرة الامطار وما الى ذلك، هل يستندون الى دراسات علمية ام يعني مجرد حديث من اجل كسب المزيد من الاعجابات والتعليقات؟
2: بالنسبة لهذه النقطة فعليا ممكن نحرها من شقين، الشق الاول انه صحيح في بعض التوقعات من الخرائط الموسمية بعيد المدى انه يكون هذا الموسم موسم في امطار جيدة، ممكن تكون في بعض الفترات اعلى من المعدلات، لكن برضو احنا ما نروح باتجاه التطرف في وصف هذا الموسم. يعني صحيح انه في توقعات موجودة الى حد ما بوجود اشارات متفائلة للموسم المطري خاصة في اشهر الخريف المقبلة والاحنا فيها 10 و11 وحتى شهر 12، هذا يعني بعطينا إشارة أو لمحة عامة إنه في عنا حالات جوية قد تكون كثيرة متعددة في أمطار أفضل من السنوات السابقة، لكن في نفس الوقت يعني ما بتخلينا إحنا نروح باتجاه الهلع أو اتجاه الترويع أو اتجاه التخويف من إنه عنا أمطار راح تكون استثنائية أو غير معتادة أو إشي يعني زيادة عن اللزوم عمرنا شفناه. فإحنا بنحكي إنه في توقعات إشارات عامة، ملامح عامة، إشارات أولية، سطور أولية نحو الخريف المقبل أنه يكون جيد، لكن ما بدنا برضو نبالغ بشكل كبير في هذه التوقعات.
0: نعم، يعني بدنا ننتظر حتى يكون في تحديثات متتالية، وإن شاء الله أن القادم بكون أفضل
2: إن شاء الله.
0: الله يكون معك الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن، شكرا جزيلا لك.
2: العفو. شكرا كثير.
0: يبقى الله دائما الأعلى والأعلم. بالأمس كان فينا حديث يا أخوان بشأن المطبات اللي موجودة في الشوارع وخاصة في مدينة بيت سحور، تحدثنا مع رئيس بلدية بيت سحور بالإنابة، وكان في هناك بالأمس دعوات كثيرة، واليوم أنا شاهدت أكثر من رسالة وردتنا تتحدث عن موضوع يعني مهم جدا، وهو موضوع المطبات وتأثير المطبات وكيف راح تكون على الواقع. ما بعرف يعني البلديات يعني لماذا لا تتعاطى يعني مع دعوات المواطنين وخاصة سائقي المركبات العمومية اللي دائما بيطالبوا بإزالة المطبات المؤذية للمركبات. حقيقة ربما شوارع بيت سحور بالتحديد المطبات البلاستيكية الجديدة كان في حديث كثير من قبل السائقين وحاولنا أن نقنع البلدية بإزالتها، لكن يبدو أن البلدية مصرة ومقتنعة بأن هذه المطبات هي الوحيدة اللي بتحد من مدى الصراخ. حابين نسمع أراكم لمن يريد أن يعلق ويعقب حول هذا الموضوع، يعني كيف ممكن أنها تكون المطبات غير مؤذية للمركبات وتفي الغرض الذي وجدت من أجله. دكتورنا الحبيب أبو فادي الله يسعد مساك الدكتور محمد، يديم عليك الصحة وهداية البال يا رب. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
3: عثمان كيف حالك؟
0: الله يسعد مساك أستاذ عيد.
3: إحنا امبارح حكينا على المطبات.
0: نعم.
3: ورئيس البلدية أقنعنا إنه يعني مش منهم البلدية، من لجان السير ومن الشرطة، وأتحدى لجان السير وأتحدى الشرطة إذا المطبات هذه قانونية، أتحداهم لسير الجهات إذا المطبات هذه قانونية، هذه مطبات من مخه مش من لا شرطة ولا أتحدى قانون السير بيحكي بالنسبة للمطبات إليه المقاييس، المفروض العجل القدام لما ينزل عن المطب العجل الوراني يكون طالع على المطب، هذا اللي المعترف فيه، هذه قاعد مش يحكي لنا لجان سير وشرطة وأمن، هذه لجان بلدية هي اللي عملت المطبات هذه. وليس دخل لا سؤال. أنا اليوم أستاذ عثمان نقشت مدير نقابة السواقين ونقشت كمان في السلام على الطرق، قالوا لي هدول لا يمكن يكون القانونيات، كيف هو عنده قانونيات مش عارف، حلم انه جايب هدول المجموعة ومسوي لهم سحر، يعني ولا يمكن يكون قوانين ولا يمكن مطبات قانونية ولا يمكن. هل هو خايف على المطعم اللي في شارع الصيح؟ خلي المطعم يجي ما يجي عليه ناس، خايف على المطاعم؟ ثالث مطاعم فيه في شارع الصيح، مطاعمين صغار بيجهم مش اثنين في الليل، يعني بيكون يعني بتطلع عليهم فاضيات، هلا ناس وطلاب مدارس، فيش طلاب مدارس بيحط لنا هذه المطبات ليش؟ تدمير لسياراتنا، وبيجي بيحكي لك قانون سياسة. أتحدى إذا جاب في مهندسين غير البلدية، البلدية شو بتفرق عليها؟ مهندس البلدية شو قاعد في المكتب؟ سوي هيك وسوي هيك وبيسوي زي ما بده الرئيس.
0: نعم.
3: وأتحدى إذا بيجيب لي بيطلع من قانون واحد من القوانين من اللي أحكي عنهم بيطلع يقول هذا المطب قانوني. أتحدى.
0: نعم. يعني إحنا بنتابع بالموضوع.
3: مطبات إحنا بمرتنا. يعني يمشي شوية يمشي معانا يتماشى مع الناس، يحط مطبات قانونية مش تقليل، يحط مسامير، مسامير خايف على الزفته ينزل المسامير على الزفته بس يطلع لنا روس المسامير، مدام خايف على الزفته هو خايف على الزفته مش خايف علينا على سياراتنا.
0: نعم هي مؤذية، مؤذية بكل ما تعني الكلمة.
3: بدل ما يقول لي في 10 أشهر شو سوى يروح يزيح الكلاب عنا 20 كلب يكونون المشيات مرة واحدة، هذول اللي يدير باله مش خايف من الأولاد، مش خايف على الأولاد من الكلاب، خايف على الأولاد من المطبات.
0: نعم
3: انو اكبر مؤذي اكثر المطاب ولا لانه يعني الاحسن يتيم ولا للاولاد اللي بيكون الولد ماشي بطريقه هو خايف ولا بيكون ماشي ويحط له مطاب عشان يدير باله كل ولد يحط له مطاب.
0: نعم راح نتابع الموضوع ونضل بمتابعته.
3: ولا يمكن انا اتحدى رئيس البلديه مش نائب رئيس البلديه، اتحدى اذا هذا الحكي اللي حكاه مضبوط امبارح.
0: نعم
3: بتحدى وبتحدى لجان السير ويجي يقنعني في لجان السير انهم احكوا هذا المطاب قانوني.
0: نعم
3: هاي ماشي في بيت جاله مطبات قانونيات بيطلع من العجال براحة بينزل براحة، ليش بس في الطحور مطبات الحديد؟ هذا الحديد حديد في حديد حديد مؤذي.
0: نعم راح نتابع الموضوع أخي عيد، راح نتابع الموضوع. شكرا شكرا كثير. الموضوع زي ما حكينا موضوع صعب جدا. أخونا أبو ثائر حجازي يسعد مساك. أخونا يوسف مساء الخير. مها جبر في سيارات الشرطة والأمن معاها علم إنها خلصت رخصتها ما لم تسد باقي ثمنها بالنسبة للرخص. أنسون موضوع المطبات، خلينا موضوع قاطفين الزيتون ومعاناة الناس مع قطعان المستوطنين. رسالة كمان بنمسي على أخونا أبو زيد معاوية الوحش الله يسعد مساك، ومساء قصي ومساء جميع الموجودين عندكم أحلى أبو زيد معاوية الوحش يسعد هالمساء. كمان بنرسل بتحياتنا للجميع. شو هي المواصفات المواصفات التي يجب أن تكون في المطبات حتى ما حد يحتج عليها، مع العلم إن المطبات الموضوعة في الشارع الرئيسي، احنا بتحدث عن شارع رئيسي رابط بين الشمال والجنوب. يعني اليوم اللي بيصور في بيت ساحور في موضوع المطبات يعني بيقول الوضع مش طبيعي. يعني مش هيك المطبات اللي بيتم التعامل مع الناس بها. يعني هاي المطبات إذا حد مش منتبه لا سمح الله في مركبته وكان هناك يعني تفاجأ بهذا المطب، يعني على طول بده يتوجه للميكانيكي حتى يقوم بتصليح سيارته. الله يكون بعون السيارات العمومية اللي بتعمل على مدار اليوم على الخطوط، بالفعل هي المتضرر الأكبر. البلدية مقتنعة بأن هذه المطبات القانونية، مع العلم أن في كل دول العالم زي ما حكى أخونا عيد يعني في مواصفات للمطب حتى ما تأذي لا المركبة ولا تأذي الآخرين. اليوم زي ما حكيت أكثر من رسالة وأكثر من مناشدة وأكثر من مطالبة لبلدية بيت ساحور بإعادة النظر في موضوع المطبات. المطبات اليوم هي مشكلة حقيقية بيعاني منها المواطنين وكل من يعبر الشارع الرئيسي. يعني كان في هناك في الفترة الماضية كان في هناك مطبات من الإسفلت، للأسف الشديد البلدية بتقوم بخلع هذه المطبات ووضع مكانها مطبات بلاستيكية. شو الهدف من ذلك؟ ما حدش قادر يستوعب، إلا إن هذا الموضوع ممكن أن يؤثر ويؤثر بشكل كبير على المركبات. يعني المواطن بده يدفع الثمن في كل حالة وفي كل حركة بده يدفع الثمن، وربما سائقي المركبات العمومية اللي بتحركوا على مدار اليوم على الطرقات ربما يدفعون الثمن أكثر وأكثر. حابين نمسي على صديقنا أسامة حساسنا أبو نزار الغالي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وانبسطنا اليوم بزيارتكم في مدرسة ومركز الأمل في بلدة العبيدية. هذه المؤسسة الرائعة والمؤسسة العريقة اللي دائما احنا بنفخر بها حقيقة في منطقتنا. ألو مساء الخير.
4: مساءك أبو قصي محمد معك.
0: الله يسعد مساءك أبو محمد.
4: أنا أبو قصي من ضمن صوتنا اللي حاجة بالنسبة للمطبات البلاستيكية، هي مطبات حديدية مش بلاستيكية اللي محطوطة في السفور.
0: نعم.
4: يا ريت إنه المطب الزفتة يعني بنحط مطب زفتة بيضاوي بكون سهل يعني من خفض السرعة واحد بنزل السيارة براحتها تطلع براحتها. أما هذول كثير مذيعات يا بقصي يعني ما تقول مواسير مش مطبات يعني تعرف لما كيف تفرط فيها الدول الثانية بس عندنا بنفنش نهائيا يعني يحط مطب زفتة بيضاوي بضبط الوضع يا بقصي
0: 100% 100%.
4: يا ريت إنهم يعني يحولوه إلى إشي زفتة يعني أهون يعني بكون أسهل من هذول يا بقصي كثير مذيعات والله.
0: نعم يعني أكثر ما بلفت انتباهي إن بلدية بيستحول بتقول إن عمل تم عملهم بالتعاون مع لجنة السير ونقابة السائقين هي عضو في لجنة السير، فمعقول يعني نقابة السائقين بتوافق على مثل هذه المطبات؟
4: ما بعرف أكيد أنت مركت عن هنا أبو قصي وشفت قديش هنا مهديات يعني أنت تقول طالع درج مش طالع يعني مطب بلاستيك ولا حديدي يعني فياريت أنه يعني يحطوا ثلاث مطبات على مدار الشارع وهي زفتة يعني بشكل بيضاوي الواحد يهدي وبطلع عليه عادي يعني ما فيش مشكلة يعني هذا أنت مخفف سرعة عليه وهذا مخفف سرعة عليه بس هذا مودي يعني هاي البلد كثير فيها مطبات يعني زفتة مش ما حكيناش عنها يعني أنا يعني ماشي حالها يعني تسويش ضرر كد اللي بتسويه هذا للموجودات حاليا عند سوق الشعب وفي الواي ام تي
0: 100%. الله يكون معك أبو محمد شكرا شكرا كثير. يعني كما قلنا مطالبات الكل بطالب. حابين نمسي على صديقنا في المدرسة أبو لطيفة لتعليم السياقة الله يمسيكم بالخير شيخ الجبل عز الدين المنسي الله يسعد مساك من الله مساء الخيرات. وحسام الشويكي الله يسعد مساك بالخير والمحبة. حابين كمان نمسي على كل الأصدقاء اللي برسلونا. معاوية الوحش لك تحية خاصة معاوية يديم عليك الصحة وهداة البال يا رب. ألو مساء الخير.
5: يسعد مساك لك أتمان
0: الله يمسيك بالخيرات والمصرات.
5: كيف حالك؟
0: الله يحفظك هلا أبو نسيم.
5: والله يا أخي أثمان أول شيء أنا بأكد على كلام الأخ خليل أبو خليل والشباب بالنسبة للمطبات ما أتحدى إذا المطبات هاي قانونية. وأنا بتذكر في عصر شكر دائدي أبو معن لما كان مدير الحكم المحلي وحطوا مطبات بلاستيكية على طول قاموهن وحكى أنه هذا غير قانوني.
0: نعم.
5: المطبات أول شيء لها مواصفات عالمية العرض في الارتفاع في الطول كله هذه مواصفات. احنا كل ما اجانا واحد بسن قوانين هذه الامور مش على خطرنا احنا هذه في مواصفات عالمية للمطبات. عدا عن ذلك الاشي اللي بحطوه هذا عوائق هذا عائق اسمه هذا يعني مش مطب. حتى الدوار يا اخ عثمان له مواصفات بس عندنا كيف بصير دوار لما بحطه عن الاشارة بس ولا هو تلقائيا في مساحة للدوار في ارتفاع في مواصفات عالمية احنا نيجي نعمل شغلات على مزاجنا. لا عدا عن ذلك ليش في أذى يعني هذا رئيس البلدية او عضو البلدية اللي قاعد تحت المسجان وقاعد في المكتب الله لا يحزه يا سيدي احنا اللي حطناه يعني ما احنا اللي اوجدناه يعني برضو يعني مجرد ما قاعد على الكرسي نسي مين اللي انتخبوا مين اللي اشتغلوا 24 ساعة وقعدوا تحت هالنعمة اللي هو فيها. طب ليش يا أخي بتقبل فينا ليش يعني مستعجل على المطبات ليش الدمار هذا انت بتعرف شو التكاليف هنا يعني هاي أمامي كان لا يبدأ 2000-3000 شكل ما بين استبرصات وجلود وكفات ومش عارف شو هذا ما بعني تعرف ليش؟
0: نعم.
5: لأن أول شيء صعب ينزل بين الجماهير اليوم طبعا أبعد عن الجماهير نسي إنه الجماهير هي اللي رفعته فإحنا اليوم لما بنشوف واحد منهم نازل بين الجماهير ما شاء الله شو متواضع ما شاء الله برضو إحنا كمان سذج وسحيجة تفهم؟ مين هو؟ هو عضو هو بشر هو بشر زيه زينا بس احنا انتدبنا بلكي يعني جاب لنا الفرج العكس كان فرج موجود وجاب لنا الدمار فياريت تحسوا بالمواطن وفي قرارات يا اخي يا عثمان يعني مثلا في هناك قرارات بالنسبة لبراءة الذمة. طب براءة الذمة يعني انت شايف العالم بتشتغل ووضع حلوز العالم ما بيانا، العالم منيح اللي بتطلع من بيوتها. لما انت بتحط ممنوع البلدية تقدم اي خدمة للمواطن الا براءة الذمة، برضه احنا وين؟ يعني شكله اللي بحط القرار هذا عايش في عالم اخر، هذا مش عايش المعاناة اللي احنا بنعانيها.
0: صدقت يعني الوضع صعب.
5: ما بعرف. ولما انت بتقصر اتجاه البلدية بتصير تحت الطائلة القانونية. بس انت تطلب حقك من البلدية مثلا بدك حاوي الى 8 سنين بطلب فيها او ضوء كهرباء، بقول لك بعدين لما يجي لما. طب ليش يا اخي انت الك الحق وانا ماليش الحق؟ انت بتقدم خدمة، قدم خدمة يا اخي، قدم خدمة. يعني ما شاء الله النفايات والزبال اللي بنشوفها والتراكمات اللي بالشارع، والله في العصر الحجري ما شفناها. الحين بنط واحد من اعضاء البلدية ولا شيء بقول لك يا اخي ما انت عليك ديون. اه طبعا علي ديون،
0: كل علي ديون،
5: بس انه علي ديون.
0: نعم.
5: لانه الوضع سيء، الوضع سيء. اجي اقول لك انه انا نضيف مع البلدية؟ لا والله ما ننضيف يعني. بس برضو شو اللي بمنع يعني بتحط علي شرط اذا تدفع الساعة؟ وشوف الساعة خربانة عندي وبيسجلوا مش عارف 2000 شيكل في الشهر قال ايش مشان اشتري ساعة. طب انت قاعد بتعاقب فيه، انت بتعاقب فيه، يعني انت شايف ان احنا مشتغلين؟ احنا قاعدين يا رجل، احنا قاعدين. احنا الواحد بروحش فينا 40 شيكل هذا اذا اشتغل. بتحط شرط انه لازم تشتري ساعة اليوم اللي اودي لك تربة يعني الحاوية، الحاوية هاي بتكلف 200 شيكل. طب ما هو على زمن والساعة شغالة عندي، ما اعطتون الحاوية وعلى زمن الساعة شغالة وفيش فيها خراب كنت اترجى فيكم على ضوء كهرباء وما اعطتونا. ليش انا ما حطيتك تحت الطائلة القانونية بس المواطن بنحط؟ ما بعرف يعني الوضع عندنا مخربط. اليوم الزبالة بتشوفها متراكمة، والله في العصر الحجري ما شفنا المناظر هاي.
0: نعم نعم.
5: والله الشعارات كلها اللي رفعناها في الانتخابات المفروض على الأقل يعني 10% ننفذ. أما من مرة بس قعدنا على الكرسي نسينا إنه في إنه تصارعنا وتعاركنا وكله في سبيل محبة هالمواطن. وبعدين ما شاء الله في عندنا اهتمام في نعمل هيك زي إشي للكلاب، يعني بدنا نحتوي الكلاب وندير بالنا عليهم. طب أولش ندير بالنا على المواطن يا صديقي؟
0: نعم. وصلت
5: همك صار الكلاب،
0: وصلت
5: يعني الهم الرئيسي الكلاب إنه نسوي لهم حضانة ومطاعم ومنتزهات ونسقيهم كوكاكولا، ولا في هناك يعني منفعة أو في جهات داعمة لهذا المشروع ولا يعني؟ يا أخي البلديات المفروض كل شهر تدعو الناس تقعد معهم وتصارحهم شو اللي بصير، تفهم المواطن شو اللي بصير. أما نضل نضحك على حالنا تبونا من هالمسخرة. إحنا قاعدين بنرجع لورا، إحنا بنرجع لورا.
0: وصلت. شكرا شكرا أبو نسيم. ومعنا اتصال آخر. ألو مساء الخير.
6: مساء الورد.
0: يسعد مساك، من معي؟
6: معك أبو النمر رمضان.
0: اتفضل أخي أبو النمر.
6: هذا يا سيدي العزيز، إحنا عندنا مشكلة في أنا سكان الدوحة.
0: نعم.
6: يعني من عند جامع خلفاء الراشدين لا عند دوار الدوحة عندك 22 مغسلة.
0: نعم.
6: مغسلة سيارات. هي الله يرزقهم ويرزق جميع الخلق.
0: نعم.
6: بس المشكلة إنه إذا المنطقة الصناعية الساعة 6 بتكون كلياتها مسكرة. عنا هون في الدوحة للوحدة ونص بظلهم يغسلوا سيارات.
0: نعم.
6: بتتصل على الشرطة بيحكوا لك هسا بنبعد دورية، بيبعد دورية ولسه بيغسل في نفس الغسيل نفس الإزعاج. لا بتقدر تفتح شباك ولا بتقدر تفتح بلكوني ولا بتقدر تنشر أواعي ولا أي إشي من هذه السواليف.
0: نعم. يعني اللي شو بقى المغاسل السيارات بيطلعون صوت، يعني صوت بيكون بزعاج
6: إزعاج إشي مش طبيعي غير الأغاني اللي بضوهم. معلم غير الاتياح تبع الشباب غير هي الجيتور لحاله اللي هو اللي بيغسلوا فيه السيارات لحاله مزعج لحاله انه في نص الليل يغسل بعد يعني عدم المؤاخذة بعد الساعة 8 بيت لحم بشكل عام بشكل عام بتخبط المسمار في الدوحة كنت قبل ما المشاحم هذول الجديدة تفتح بتضرب المسمار في الأرض بتسمع صوته كل الدوحة.
0: نعم.
6: اليوم فش غير انه بتخلص من المشاحم الساعة 1:30 بيجيك فترة الكلاب فترة الكلاب اللي هي تعواي وإشي مش طبيعي ومش انه تحكي واحد ولا اثنين ولا عشرة كمية بس بتطلع في الشارع بس بتلاقي كميات كلاب.
0: نعم. هل نرجع لموضوع المغاسل تواصلتم مع البلدية حد حكى مع بلدية الدوحة في الموضوع؟
6: حكينا مع بلدية الدوحة مرتين ثلاثة حكوا تعالوا جيبوا وراء قدموا شكاوي. طب انت يا سيدي العزيز يا مسؤول البلدية منطقة سكنية كيف انت بتفتح فيها اصلا مشاهم بمنطقة سكنية اللي هي منطقة انت بتحكي قاعد عند جامع خلفاء الراشدين ولا تحت منه هذه منطقة سكنية مش منطقة صناعية.
0: نعم.
6: هو كل واحد صار عنده فاضي تحت بيته يعمل له مشحمة يشوف أرض فاضية يعمل له مشحمة.
0: نعم. صارت البلد كلها مشاحم.
6: بحط لك لافتة كبيرة مغسلة كذا كذا بتروح بتحكي للبلدية بحكي لك إحنا البلدية بنعطيش أصلا تصريح فتح مشروع مغاسل إحنا بنعطي لكماليات سيارات هي ما مش كماليات سيارات هذه مغاسل مكتوب عليها مغسلة مش لكماليات السيارات.
0: نعم.
6: كماليات السيارات على المؤاخذة بنزل بركب شباك ولا بركب له تعتيمة ولا بركب له إشي ما بتسمع الصوت فيه.
0: نعم.
6: باختلاف جدا من إنك أنت تفتح مغسلة جنب دار جنب عمارة جنب منطقة معينة يعني نعم. الأولاد الصغار هلقيت إحنا رجعنا للمدارس طب أنا عندي الأولاد على المؤاخذة للساعة واحدة لا يعرف ينام وما بعرفش أصلا كيف بدي أنيمه إلا بعد 1:30 بعد 1:30 بتبلش فترة الكلاب طب هذه ما هو يشوفون حال برضو فيها هذا الموضوع. نعم.
0: رسالتك راح تصل لبلدية الدوحة لرئيس بلدية الدوحة ورحين نتابع يعني هذا الموضوع من حقك.
6: نعم. يعني أحكي لك إياه بصراحة.
0: نعم.
6: يعني في مغسلة مثلا هذه غير عن كل المغاسل اللي هي مقابل صيدلية الدوحة.
0: نعم بدون ذكر أسماء يعني راح تواصل مع رئيس البلدية أخونا طارق جعفر وراح نبعث له الرسالة وإن شاء الله أنه بتم يعني أقل ما فيها أنه يعطي وقت محدد
6: يعني وقت محدد يعني, نعم. يعني لحد الساعة 6 ما هي خلص هلقيت بتعتم الساعة 6 على المؤاخذة مش للواحدة ونص إحنا قلنا أسبوع قائم للواحدة ونص المغسلة شغالة
0: ولا يهمك صديقي رح نتابع لك الموضوع ورح يكون في
6: ألف ألف عافية
0: الله يكون معك شكرا كثير يعني في موضوع المغاسل رح نتابع هذا الموضوع لأن في وقت محدد وقت محدد للعمل خلينا نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود ابقوا معنا
7: راديو موال
8: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة
7: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: مساء الخير من جديد بنمسي على كافة متابعينا. الله يسعد مساكم. أخونا أبو الأيسم الغالي يسعد مساك أخونا وصديقنا العزيز بشرة. مساء الخير بشارة بشارة هواش الله يسعد مساك. حمزة أبو محمد مساء الفل شكرا كثير بمسي علينا من منطقة العبيات. بقول نتوجه إلى الجهات المسؤولة وأهل الخير ونناشدكم العمل على توفير باص يخدم أبناء منطقتنا خاصة طلبة المدارس، فالمناطق السكنية بعيدة عن المدارس وأطفالنا يواجهون مشقة يومية في الذهاب والعودة. وجود باص للمنطقة أصبح حاجة ضرورية وليس رفاهية، وسيخفف على الأهالي ويحافظ على سلامة أبنائنا وبناتنا. نرجو من أصحاب القرار وأهل الخير الوقوف معنا، وكلنا أمل أن يصل صوتنا ويلبى هذا الطلب معا من أجل أبنائنا ومستقبلهم. بنجدوا في باص توفير باص. حسام اشتيا بمسي على الجميع. إسماعيل العمية أبو البهاء الله يمسيك بالخير. الدكتور معا. نادر الزغل المواطن عبارة عن حقل تجارب يقول أبو ضياء. المطبات الحديدية عبارة عن مصيدة فئران هاي المطبات بقول طبعا. ويسعد مساك أبو محمد أبو رميس مساء الخير. الأخت ليان التعمري مساء الخيرات. لكل اللي

0: دون وجود أي حلول واقعية على الأرض. بالأمس كان في لقاء في بلدية العبيدية مع ممثلين عن وزارة الصحة والجهات المختصة لبحث هذه القضية، كيف يمكن التغلب على قضية الكلاب الضالة في المنطقة برمتها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأخ والصديق الأستاذ محمد الردايد أبو سند، رئيس بلدية العبيدية. أبو سند، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يمسيك بالخير ومسي المستمعين جميعا بالخير إن شاء الله.
0: يحفظكم الله. ربما الكل بتلقف أي خبر بتعلق في كيفية مواجهة هذه الظاهرة المقلقة والمزعجة اللي هي قضية الكلاب الضالة أجلكم الله. بداية تحدثنا عن هذا الاجتماع، وهل بالفعل كان في هناك تجاوب من بلدية العبيدية بإيجاد مكان للقضاء على أو التخفيف من هذه الظاهرة نوعا ما؟
1: والله يا سيدي احنا بالنسبة لنا هذا موضوع قديم جديد.
0: نعم.
1: هذا موضوع بدأ سنة 2020 عندنا في العبيدية على إيجاد مأوى للكلاب الضالة، وفي حينها اعترضنا عليه وأنا كنت أحد المعترضين.
0: نعم.
1: لأنه ما كان في وضوح في الصورة، أضف أنه يعني كان تساؤلنا ليش العبيدية بدون كل المحافظة.
0: نعم.
1: المهم يا سيدي العزيز، في حينها وجهنا كتاب للبلدية موقع من مجموعة من رجالات البلد ضد هذا المشروع، وتأخر أو تأجل في حينها وظل بدون تنفيذ لغاية قبل حوالي شهر ونص. في قبل حوالي شهر ونص بنسمع خبر أنه مديرية الحكم المحلي بتوقع على الموافقة لإيجاد مأوى للكلاب الضالة في بلدة العبيدية.
0: نعم.
1: وبصفتي رئيس البلدية وجهنا كتاب للحكم المحلي أنه نحن معترضين على هذا الكلام، وأرفقت فيه الكتاب اللي في عام 2020.
0: نعم.
1: فسيدي العزيز ظل الموضوع قيد، خلينا نقول قيد البحث أمام المؤسسات الرسمية طبعا لغاية قبل ثلاث أيام. تتصل علي وزارة الصحة وبحكولي أنه إحنا جايين عندكم في جلسة لمناقشة موضوع إنشاء مأوى للكلاب الضالة.
0: نعم.
1: ولما إجوا عنا ناقشنا الموضوع وطرحوا ووضحوا الموضوع، كنه الموضوع أو شو الهدف من هذا المشروع. فالهدف كان أو اللي شرحوا لنا إياه إنه هذا المأوى بده يكون لحوالي 200 كلب كل دفعة على أساس الإحصاء للإناث والذكور.
0: نعم.
1: بعد الإحصاء يرجعوهن من مكان ما جابوهن، يعني من وين جابوا من وين صادوهن يرجعوهن على نفس المكان، ويشتغل هذا المشروع حوالي 5 سنوات. على أساس في 5 سنوات يكونوا قد تغلبوا على هذا الموضوع لدرجة 90%.
0: نعم.
1: هذا الطرح كان أنه أحد الحلول اللي ممكن نتعامل معها. تعرضوا لبعض المخاطر في هذا الموضوع الصحية، وكان الجواب أنه رح يكون في طبيب بيطري في الموقع دائم الوجود، بالإضافة لناس يعني يشتغلوا في هذا الموضوع عندهم خبرة فيه. طلعنا على المكان اللي مختارينه، المكان اللي مختارينه بعيد حوالي 900 متر هوائي عن أقرب بناء موجود، وهذا الموقع موجود في المحمية الطبيعية، الأرض المصنفة محمية طبيعية.
0: نعم.
1: في الوقت اللي احنا رفعنا أكثر من كتاب لوزارة الحكم المحلي لتغيير صفة هاي الأرض من أرض محمية طبيعية لأرض بناء، يعني ممكن البناء فيها. فهذا الكلام يا سيدي العزيز ما تناقشنا فيه وأجبتهم أنه احنا هذا الموضوع لازم أطرحه على المجلس البلدي، وبعد نقاشه في المجلس البلدي راح أدعي مجموعة من المواطنين في البلد، الناس المثقفين، الناس المطلعين، الناس اللي عندهم دراية في مواضيع، بالإضافة للناس المتأذين من موضوع الكلاب الضالة والكل.

0: آبي تقريبا.
1: نعم.
0: فحكوا إنه ما هي الحكم المحلي وقعت وهذه الأرض مسؤولية الحكم المحلي. أجبتهم إن سيدي العزيز الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة وكل الوزارات ما تفرضش إشي على أهل البلد مش قابلينه، بغض النظر داخل المخطط الهيكلي ولا خارج المخطط الهيكلي. إحنا مع علاج هاي الظاهرة، وإحنا سيدي العزيز لا يمكن البلدية تأخذ القرار بعيدا عن المجتمع المحلي.
1: نعم.
0: لأن هذا القرار بهم المجتمع المحلي، علما أنه أنا بشكل يومي بيجيني اتصالات أنه في اعتداءات والكلاب الضالة على الأطفال تحديدا، وخاصة أيام الدوام المدرسي.
1: نعم يعني نعم أكمل أبو سند تفضل.
0: سيد العزيز إحنا يعني لازم كل الجهود تضافر لعلاج هاي الظاهرة. في عنا فقط زي ما حكيت لك توجه، أو خلينا نقول الكل حاط ليش العبيدية بدون المحافظة كلها، علما أنه في مأوى في بيت سحور وهالي بيت سحور كانوا ضده، والآن بده ينتقل المأوى من بيت سحور للعبيدية. ليش شو معنى يعني شو المعنى أنه هذا المأوى وهذا مأوى ليش بده ينتقل من بيت سحور للعبيدية؟ أنا لغاية الآن ما عنديش إجابة لأني ما سألت حدا هذا السؤال، وإحنا كلنا بدنا نضم جهودنا لبعض لعل وعسى نعالج هاي الظاهرة بأقل الأضرار.
1: نعم.
0: يعني إحنا إذا في العبيدية ممكن تعالج وبشروط إنه 5 سنوات وينتهي هذا المشروع إحنا جاهزين. إذا سيد العزيز إحنا جاهزين طبعا نطرح بقوة على المجتمع المحلي، لأنه أنا مع احترامي لكل الناس ومع احترامي للمجلس البلدي هذا قرار متعلق في المجتمع المحلي.
1: نعم.
0: لأنه هذا بيأثر على كل البلد سواء سلبا أو إيجابا، وفي زي ما في إيجابيات في سلبيات لكل إشي لكل مشروع لكل فكرة، في لها سلبيات وفي لها إيجابيات
1: 100%. طب
0: إحنا اليوم كمجلس بلدي عندنا اجتماع راح نناقش الموضوع في المجلس البلدي، بعدها راح نقوم بجمع مهما كان موقف المجلس البلدي سواء مع أو ضد، راح ندعي الناس لاجتماع ونحط الموضوع بين أيدي المجتمع المحلي.
1: نعم.
0: لأنه هذا موضوع أولا بتعلق في المجتمع المحلي في العبيدية كونه موجود المأوى في العبيدية، وثانيا بتعلق في المحافظة كلها لأنه بده يخدم كل المحافظة.
1: نعم أبو سند، يعني كل الاحترام، يعني من خلال جلوسكم مع وفد من وزارة الصحة يعني في أضرار ممكن أنها تأثر على المواطنين لا سمح الله في حال وجود مثل هذا المكان اللي بيعالج أو بيحل مشكلة كبيرة بتعاني منها المحافظة؟
0: يعني هو الموضوع كان مدير عام صحة البيئة.
1: نعم.
0: موجود في الاجتماع، ما ذكروا أشياء محددة في هاي الأضرار، يعني ما ذكروا أشياء محددة في مرحلة سألوا القائمين على المشروع.
1: نعم.
0: وين بدها تروح مخلفات الكلاب وين بدها تروح الكلاب النافقة أحيانا.
1: نعم.
0: فكان الإجابة إنه هذه كلها بدها تكون للدفن، يعني بدهم يأخذوا قطعة أرض ويعملوا كل هاي الشغلات تكون مدفونة، ما تكونش يعني ما تلتبش في أي مكان عشوائي.
1: نعم. يعني
0: هذا بالنسبة يعني كان النقاش عام، تأخذنيش إحنا فيش فينا حدا أطباء في المجلس، بالإضافة إنه إذا كان في موافقة من المجتمع المحلي لعلاج ظاهرة الكلاب الضالة.
1: نعم.
0: يعني نزولا عند خلينا نقول مصلحة المجتمع المحلي انه هذا الموضوع لازم يتعالج، وهاي الطريقة الانجع في علاجه انه نروح باتجاه دراسة.
1: نعم.
0: سلبيات اللي بتكون من هذا المشروع قبل نوافق او نرفض عليه.
1: نعم كل الاحترام أبو سند. يعني في مناطق كثيرة شاسعة في المناطق الشرق بيت لحم، مناطق أيضا في منطقة وادي النار، هاي المناطق يعني في إمكانية لنقل المشروع إلى مكان يكون بعيد كل البعد مثلا عن الوجود المواطنين اللي ما يأثر، وفي النهاية يكون في هناك يعني حل لهذه المشكلة. هل طرحتم يعني أماكن أخرى ولا محددين مكان معين الحكم المحلي؟
0: أنا يعني تاخذيش أنا من قبل 20 سنة حكينا فيه، بتفاجأ إنه عيد للسطح مجددا، وبدون مشاورة بلدية العبيدية في قطعة أرض دونمو 300 متر تقريبا مخصصة لهذا المشروع. ولما رحنا عليها أنا ووزارة الصحة كان في عليها كرمات مكتوب عليها ماء والكلاب.
1: نعم
0: كويس. هلا هذا الكلام يا سيدي العزيز بدون مشورة أهالي العبيدية وبلدية العبيدية، وبالتالي اليوم إحنا أمام قرار من المجتمع المحلي بالإضافة للمجلس البلدي إنه أو لا، وكمان إنه في حالة إنه اتفقنا على إنه هذا العلاج الوحيد للكلاب الضالة، إن زي ما حكيت لك ندرس الموضوع كمجتمع محلي وعلى إثرها نقرر إحنا مع أو ضد.
1: نعم يعني الحكم المحلي يعني وضع اللافتات والمكان واختار دون
0: لا لا لا مش الحكم المحلي، هذا مشروع خاص بس خلينا نقول بالعمل مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة.
1: نعم
0: والبيئة كمان.
1: نعم الأرض مسجلة باسم يعني ناس معينين ولا أرض
0: صحيح باسم أصحاب المشروع اللي هم قائمين على المشروع، والمشروع ممول تقريبا خارجي حسب اللي فهمته، لكن مش هذا اللي هامنا أكثر، إنه يعني الحكم المحلي بيوافق على هيك مشروع دون الرجوع للحكم المحلي للمجتمع المحلي، على قاعدة إنه هاي الأرض خارج المخطط الهيكلي لبلدية العبيدية، وبالتالي مسؤولية الحكم المحلي. فأنا يعني أجبت في حينها إنه أوكي هذا في الترخيص، لكن هاي أراضي عبيدية أملاك خاصة، كل المجاورين أملاك خاصة، مش أراضي مفتوحة زي ما حكيت أنت بدون أصحاب. هاي أراضي مملوكة لناس، وبالتالي الناس أصحاب الرأي وأصحاب المشورة لازم يكونوا على اطلاع وعلى علم بهذا المشروع.
1: نعم ننتظر اجتماع المجلس البلدي وقرار أهالي منطقة العبيدية إذا ما كان هنا المشروع سيرى النور أم أن هذا المشروع سيؤجل مرة أخرى لمدة 20 عاما. كما قلت أنا بتذكر المشروع كان مطروح منذ فترة طويلة جدا، مشروع أن يكون هناك مكان لمثل هذا المشروع. بنتمنى دائما التوفيق والسلامة لجميع أهلنا وربعنا في كل مكان، ولأهلنا في بلدة العبيدية الغالية حقيقة على قلوبنا جميعا. أخونا وصديقنا أبو سند رئيس بلدية العبيدية يعطيكم ألف ألف عافية، وشكرا كثير على هذا الحديث الطيب.
0: شكرا لك ويعطيك العافية، وشكرا للمستمعين إن شاء الله.
1: الله يكون معك. شكرا كثير.
0: هلا بيك. سلامات.
1: شكرا كثير، لأن أنا بكون مبسوط كثير حقيقة يوم أكون مثلا رئيس البلدية يعني بعود في قراراته، يعني بعود في قراراته للمجلس البلدي وكمان للمجتمع المحلي. يعني هذا الموضوع إن دل فإنما يدل على نسبة الوعي الكبيرة اللي بيعيشها المواطنين يعني والهيئات المحلية. إن شاء الله إن بكون في هناك حل هذه القضية، مع العلم يعني القضية هي كبيرة. سعيد دعام سيسعد مساك، شكرا كثير. ناشدة جبران يعني هي كمان لها رأي في موضوع الكلاب الضالة وكيف ممكن الحديث عنها. أخونا أبو سليمان بعث لنا صورة محمد صافة أبو سليمان لعدد الكلاب الضالة المنتشرة بين البيوت حقيقة في كافة المناطق. يعني إن شاء الله هالأمور إنها بتكون في الجانب الصحيح الجانب الحقيقي. يعني هذا الموضوع أخونا بالأيسم شكرا كثير بعث لنا كمان عن أضرار تجمع الكلاب الضالة في منطقة معينة إلى سلبيات كثيرة، منها نقل الأمراض الخطيرة مثل مرض سعار داء الكلب المميت، بالإضافة للطفيليات، الديدان، الشريطية، الجرب، تلوث للبيئة، أيضا تهديد أمني للسلامة العامة، حوادث العقر والهجوم، أيضا إثارة الذعر والخوف، الأضرار المادية وتخريب القمامة الممتلكات، التأثير الاجتماعي والاقتصادي. يعني في لها تأثيرات كثيرة يعني يجب أن يتم معالجتها بالشكل الصحيح مثل هذه الأمور.

يعني هو موضوع يجب أن إيجاد حل له بالمسعى على الأصدقاء في شاورما ومشاوي إسطنبول. الله يسعد مساكم بالورد والفل والياسمين. خالد أبو محمود يسعد مساكم دائما سعيدين بتواصلكم الجميل. أحمد الأعرج يسعد مساك دائما وأبدا. جميل سليم مساء الخير. محمد صبيح أصحاب الأراضي برفضوا المشروع جملة وتفصيلا, لازم بلدية تمنع المشروع, بقول أخونا محمد صبيح. الصديق نمر بطرس سعيد يسعد مساك وصباحك يسعد هالمساء. أبو البهاء الله يسعد مساك. ندى أبو غدير يسعد مساكم. فاصل فاصل نعم, نتوقف مع الفاصل وبعد الفاصل نعود لنكمل اتصالاتكم, ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير جميعا, يسعد مساء الجميع. أخونا أبو سليمان الله يمسيك بالخير, بتمنى من الجميع يا أخوان أنهم يتواصلوا معنا من خلال الأسماء الحقيقية, يكتبون الاسم حتى نعرف مين معنا, وإن شاء الله دائما مساء الخير. بروح للاتصال. ألو مساء الخير.
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هلا هلا أبو أيسم معك.
0: يسعد مساك أخونا وصديقنا العزيز الغالي أبو أيسم.
1: حبيبي شكرا لك. طبعا بدي أعرج على موضوعين يا عزيزي. الموضوع الأول, طبعا أنا مش عايش في البلد عندكم, بس كشكل علمي وكشكل صحيح بخصوص المطبات. بس المطبات البلاستيكية الصعبة هذه أنا أؤيدها في حالة واحدة, في المناطق السكنية اللي يكثر فيها الأطفال بالأخص ذو الاحتياجات الخاصة.
0: نعم
1: شايف كيف, هاي ما فيش فيها يعني واحد بيقدر يجادل فيها. هسه بخصوص الشوارع السريعة أو المناطق اللي في داخل المدينة, يعني بالعقلانية إشي خاطئ. يعني جميع الدول حتى عندنا في مناطقنا, وين ما تروح وين ما تروح بيكون في مطبات, زي ما تفضل الأخ اللي تصل آخر واحد بخصوص الحاجات هذه. يعني شكرا إله, يعني خفف علي كثير في الحديث. يعني عادة لما بتطلع السيارة بيكون ارتفاع المطب خفيف, بيكون المطب معمول بشكل اللي لما العجل الأمامي بيكون عند نهاية المطب بيكون العجل الأخير, يعني السيارة بتكون جميعها طالعة على المطب. يعني المطب بما معناه بيكون الارتفاع تبعه لا يزيد عن 10 سنتي, وفي نفس الوقت بيكون طوله لا يعني ما بيكون عن 2 متر اللي العجلات جميعها بتكون عليه, اللي هي العجلات السيارة العادية, حتى ما يكون أذى. هسه التطبيق الخاطئ اللي حاصل, الله أعلم هذا لأمر في نفسي يعقوب. إهم الأصحاب الميكانيكية بعطوا نسبة 10% للناس اللي بتعطي القرار هذا مشان تصليح السيارات. هسا إن اللي بيصلح السيارات في ورشات ميكانيكية, هسا اللي بيصلح السيارات هذه هو يعني في لا يد في الإشي اللي بيتم, أو إن زي ما تفضل لما بصير الانتخابات الصحية تشطر.
0: نعم.
1: فيدفعوا ثمن التصحيح تاعهم. يعني إذا أنت انتخبت الشخص الغير مناسب بس لأنه نزل في مسميات على مرأة الناس, وبعد ما وصل عند المكان اللي هو فيه تغير, ترامب جونيور إحنا بنقول له, هذا ترامب الصغير. عطوا وعودات ونفذ تنفيذ كامل بيختلف. فهذا الناس بدها تجني الولاء الأعمى, فمش راح نعطي أكثر من النسبة هذه. شايف كيف على الحديث عن الموضوع هذا, يعني وصلت احتمال الرسالة صحيح
0: 100% بالأيسر.
1: شكرا. هسه بخصوص إنهم يحولوا مكان للكلاب الضالة على العبادية, وأحبابي أهل العبادية وجميع أهل المنطقة وبيت لحم فلسطين جميعهم, بس أهل العبادية لهم مكان خاص في قلبي. شايف كيف عزيزي, قبل 20 أو 25 سنة بجزنك أنت بتتابع, اتغنوا في المزبل تاع الفنجان, تذكر مكان النفايات العامة منطقة جنين, وعملوه كأن حديقة في مناطق في باريس ولا في بريطانيا راح يكون. كيف عملوه الصورة للمجتمع المحلي, وعملوه إن إحنا رايحين نوظف من البلد مثلا آلاف العاملين والموظفين, وراح يكون بمواصفات عالمية و و و و و, و إلى آخره. أهالي منطقة جنين عامة لا يستطيعون حتى إنهم يمروا على بعد جزء 5 أو 10 كيلو من منطقة نفايات الفنجان, وبجوز معكم خبر في الحجاز هذا, وكذلك في مناطق الجنوب موجود. فالمغنى يا عزيزي إنهم بيحاولوا يشيلوا البرنامج هذا لمنطقة العبادية. بديش أقول أنا في تفاصيل كثير بعيدة شايف كيف,
0: نعم.
1: حتى ما يكون في تجريح,
0: نعم.
1: ولكن يا عزيزي أهل مكة أكثر بني يعني أدرى
0: بشعابها
1: على بشعابها هو بعرف إيش,
0: نعم.
1: شايف كيف أهل العبادية مش عمالهم بالشاكو يعني هذيك المشاكاة من الكلاب الضالة طول النهار. اللي عمالهم بالشاكو من الكلاب الضالة هي اللي مدينة نسبة عالية, والمناطق اللي حواليها بيت جالة بيت صحور وكذا وما معناه. لكن يا عزيزي ليش أنا بدي أجي أحط الأمراض هاي جميعها؟ أنا بعثت لك نسخة كاملة بجوز وشوفت,
0: نعم.
1: أنت
0: قرأت, نعم.
1: ليه؟ نعم ليش أنا بدي أحط مصائب على رهل على رؤوس أهل العبادية؟ يعني أهل العبادية في النهاية بتظل قرية، شايف كيف، وإلها ثقلها ما شاء الله، شايف كيف، ولكن ومع ذلك أنا ما بدي أحط الأحمال هذه وأصور لهم إن راح يكون في كذا وفي كذا وفي كذا والجهات الدولية بدها تيجي وبدها تعمل لكم وتعمل، وفي النهاية أهل العبادية هي من منطقة السواعر الشرقية واللي حواليها دار صلاح وكل المناطق هذه، ينتهي الأمر فيهم إنه من مصيبة على رؤوسهم، إجت كلاب ضالة وسخ وأمراض ومشاكل مشاكل، شايف كيف. فالمعنى إن أنا من وجهة نظري ضد مشروع زي هذا، وأنصح جميع الناس اللي راح تشارك في الاجتماع إذا حد بيسمع إنه يأخذ دراسة أعمق، ما يأخذ كلامي ولكن يعملوا دراسة أعمق قبل ما يوافقوا على أي شيء، شايف كيف. يجي يقولون نعطيكم مليون دولار، المليون دولار رايحين يطيروا يا عزيزي، والمرض راح يظل.
0: نعم،
1: شكرا
0: نعم.
1: جزيلا،
0: الله يكون معك أبو الأيسم، شكرا شكرا كثير،
1: أشكرك.
0: يحفظك ربك،
1: شكرا كثير.
0: هذا يعني تعدد الآراء حول هذا الموضوع. سامي النتشة الله يسعد مساك، كثير بتصلني كمان رسائل خاصة، إن ما حد راضي على هذا الموضوع، موضوع بيت أو مأوى أو أي مكان، يعني ما حدش برضى فيه في منطقتها. لكن ننتظر حتى الواحد يسمع، بقول لك أكثر وأكثر حول ما يجري في هذا الموضوع في هذا الجانب بالتحديد. ألو، مساء الخير.
2: مساء الخير أخ عثمان،
0: الله يسعد مساك.
2: كيفك، شو أخبارك؟
0: الله يحفظك. مين معي؟
2: محمد صبيح من العبدية.
0: اتفضل أخي محمد.
2: أنا حبيت أشارك موضوع ما هو الكلاب، هذا قضية ما هو الكلاب.
0: نعم،
2: بالنسبة للأرض هذه مسجل طابو في البلدية، يعني نازل التسوية. نعم. دفعنا عليها التسوية للبلدية، وأقرب بناء لا بعد 200 متر. فأنا بقترع عليهم الحكم المحلي انه ياخذوا المشروع عند اراضي دير مرساب اللي هي بعيده عن السكان وبعيده عن الناس. بعدين نعم. هذه الاراضي امتداد لبلديه العبديه وامتداد للسكان. يعني انت لما تجيب لي مشروع زي هذا بضر البلد، بضر اصحاب الاراضي، بضر الجميع. هذا مشروع سلبياته اكثر من ايجابياته. فإذا الحكم المحلي له سلطة يروح على أراضي دير مرساب تحت اللي مهدد يعني من المستوطنين، حطوا فيها غد.
0: نعم، يعني يبدو عن المناطق السكنية والقريبة من السكان.
2: امتداد
0: نعم.
2: للسكان. أنا اللي هناك يعني 20-30 دلم بلا مؤاخذ، لما يجيب لي هالكلاب بدي أنزل تحت، كيف بدي أسكن، كيف بدي أروح تحت. نعم. يعني هذا بدمر المنطقة كلها، بحرقها.
0: نعم حق.
2: فهذا بتمنى من بلدية العبدية تقف موقف مشرف.
0: نعم،
2: فبتمنى ان اخ ابو سند يقف موقف مشرف ويمنع هيك مشروع بضر البلد كلها. واذا واحد باع بضر الجميع، يعني باع يعني ملكيه خاصه، ممنوع يفتح يعني موضوع زي هذا، بضر اللي حواليه يعني اذا ملكيه خاصه. فوين دور البلديه؟ يعني البلديه سوينا تسويه ودفعنا مصاري واخذت مصاري، والحين بدك تروح تتنازل وتبيع وتشتري، البلديه بدها تاخذ مصاري، يعني بده ياخذ 200 دينار البلديه. طب انت شو دورك ما دام فيش لك سلطه عليها؟ بتقول لي انا بكره بدي اروح ابيع الارض تحت، بدي مش بدي ارجع للبلديه.
0: نعم، اي البلديه بقى يعني زي ما سمعنا، انا ما بدي ادافع عن البلديه، لكن البلديه هي مش موافقه، عندها تترس الموضوع وتترك للمجتمع المحلي، وان شاء الله يعني بكون في
2: وهم المسؤول البلديه، مجتمع محلي وغاضي. البلديه اللي بتتحكم وهي اللي بتقرر وهي اللي بتمشي في الموضوعات.
0: لا ان شاء الله خير.
2: المجتمع المحلي ولا هذا ياخذوه عدير مرسابه، يعني ياخذوه تحت عدير مرسابه، اذا لهم سلطه تحت ياخذوه على سلطه عدير مرسابه. يقول ليش محميه طبيعيه وفيش خارطه هيكليه وفي خارطه هيكليه؟
0: نعم،
2: انت هيك بتضر المنطقه كلها. يعني أنا بدي أروح أبني في أرضي بكرة، بدي أروح أبني جنب الكلاب، يعني 24 ساعة صوت الكلاب في داري.
0: نعم،
2: المحل الكلاب الضالة في حل ثاني للكلاب الضالة.
0: نعم،
2: يجيبوا لهم 2000 شيكل اسم ويسمموا هالكلاب وانتهينا.
0: حبيبك محمد
2: الله يعطيك. عمي إذا نعم. إحنا مش قادرين نعالج المواطنين، بدنا نعالج الكلاب إحنا. ما احنا المواطنين مش قادرين على الجو.
0: لا فصدق.
2: وبعدين بكره بدنا نطعمي هذول من وين نجيب لنا اكل.
0: نعم نعم ان شاء الله خير اخي محمد. وصلت رسالتك حبيبي محمد. الله يكون معك والله بدهن موازنة. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك. سالم عبيات ابو فريحة يسعد هالمساء الحلو. شكرا كثير. الو مساء الخير.
3: مساء النور. يعطيك العافيه.
0: الله يزيدك عافيه. مين معي؟
3: معك ابو ابراهيم.
0: تفضل ابو ابراهيم.
3: الله يسعدك. يعطيك العافيه استاذ عثمان.
0: هلا بيك
3: أستاذي. بس أنا بدي أطرح قضية أو بدنا نتكلم في القضية اللي هي حديث البلد اليوم.
0: نعم.
3: الطالبات اللي في مدرسة افتح بولس اللي ممنوعات من دخول المدرسة بسبب ارتداءهن الحجاب. نعم. يعني أنا بتعجب وبستغرب جدا من أنه قضية زي هاي بتم التعامل بالطريقة هاي معها بأنه الموضوع مش ماخذ حقه.
0: نعم.
3: مش ماخذ حقه القانوني.
0: نعم يعني في
3: أنا بستغرب.
0: نعم.
3: القانون الخاص في المدرسة اللي بيقولوا إنه ها قانون خاص في المدرسة بخالف القانون العام اللي موجود لفلسطين.
0: نعم.
3: واللي إحنا بنعرف إنه في قانون التربية والتعليم المادة 31 بتقول إنه الزي المدرسي يجب أن لا يخالف القيم المجتمعية. فشو هو المبرر اللي بخلي المدرسة تحط قانون تمنع طالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهن إعاقة واللي هن بحاجة لها للتدريس إنهم يدخلون على مدرستهن وعلى صفهن يتعلمون زيهم زي باقي الطالبات.
0: نعم أبو إبراهيم. يعني إحنا القضية هي ربما لها فترة بتتفاعل وإحنا تواصلنا مع الجهات الرسمية وفي حلول إن شاء الله راح تكون قريبة. عشان هيك إحنا ما بدنا نكبر الموضوع بشكل كبير حتى في النهاية ما نجد حل لهذا الموضوع إن شاء الله خلال.
3: أستاذ عثمان. إحنا ما بدنا نكبر الموضوع. نعم. بالعكس إحنا قاعدين بنقول إخوتنا المسيحية هم بحد ذاتهم مش راضيين بهذا القرار اللي قاعدين بيحكوا فيه.
0: نعم.
3: لا لا شريعة إسلامية ولا. نعم. مسيحية ولا. نعم. قانون وضعي. نعم. موجود بيوافق على إنه بنت تنحرم من دراستها عشان مش لابسة المنديل. إحنا كل اللي بدنا إياه إن هذول الطالبات. نعم. في منهم توجيهي اليوم ممنوعات إن يدخل المدرسة. يا سيدي بدهم يحلوا القضية ما بدهمش يحلوا القضية يفكروا فيها ينزلوها قضاء إلى آخره. بس البنات هذولا نفسيتهم تعبت. يعني البنات مش قادرات يطلعوا من الدور. البنات قاعدات بيبكن بعيطين أهاليهن مش عارفين شو يسووا. الأهالي توجهوا للمحافظ توجهوا للتربية والتعليم. نعم. للوزير.
0: نعم. إن شاء الله
3: ارتفعت لرئيس الوزراء.
0: أبو إبراهيم الموضوع إن شاء الله رح يحل بالقريب. هذا قانون يعني بتعلق بقانون مدرسة ليس له علاقة بأي شيء آخر إلا أن في قوانين
3: طبيعي
0: في
3: طبيعي. نعم. أستاذ عثمان. نعم.
0: خلينا أبو إبراهيم خلينا نترك الموضوع بس خلال هاليومين إن شاء الله نبي حل.
3: أنا معك بس تسمح لي بهذا التوضيح. نعم. أستاذ عثمان. إحنا إحنا بنقول إنه هذا الموضوع لا يجوز أصلا إنه يتوجه للناحية.
0: نعم.
3: احنا نرفض.
0: نعم.
3: هذا الكلام.
0: الله يسعدك.
3: احنا قاعدين بنقول. نعم. من ناحيه قانونيه اللي قاعد بيصير ظلم.
0: نعم.
3: قاعد بيصير قانون غاب لا يتبع للقانون العام.
0: نعم.
3: ليش الناس ساكته؟ ليش استاذ عثمان يعني ليش هذا القانون هذا الموضوع ليش ما تطرحه من ناحيه قانونيه؟
0: نعم طرحوه ان شاء الله ان خلال هالساعات القادمه ولا غدا باكثر مدى ان بيتم حل الموضوع. يعني يا ابو ابراهيم وشكرا كثير. الله يكون معك يا رب. شكرا كثير لاخونا ابو ابراهيم. في كثير قضايا اخوان يعني حتى ان نطلعها على الاعلام ونحكي مع بها ممكن احنا نعقد الحل وليس نساهم في الحل. اي قضيه احنا بنتابعها تحت الهواء خاصه وهذا الموضوع ربما في تدخلات وفي ناس واعيين وفي ناس ملمين بالقوانين وملمين بالوضع البلد هم بعملوا الان على حل الموضوع باسرع وقت ممكن خاصه ان كل مدارسنا اليوم يا اخوان في عندها قوانين. كل مدارسنا وكل جامعاتنا وكل مؤسسة في أي دولة في العالم عندها قوانينها. فإذا كانت القوانين بتتعارض ممكن أن يتم الحديث بها وتغيير وتعديل وما إلى ذلك. وكل قوانين العالم اليوم تعدل. ما في قانون بيحكوا عنه كتاب سماوي. أي قانون اليوم ممكن أن يعدل. حتى قوانيننا الفلسطينية اليوم بيتم تعديلها وإحنا متوجهين للمجلس التشريعي حتى نعدل معظم القوانين الموجودة عندنا في فلسطين اللي لسه قوانين أردنية اللي حتى في الأردن عدلوها وعندنا ما تعدلتش بعض القوانين في محاكمنا.

شكرا لكل إنسان يا أخوان بيساهم في حل, شكرا لكل إنسان ببادر لموضوع أي حل أي قضية. وما شاء الله عندنا في بيت لحم في عنا عقليات رائعة وعقليات مميزة دائما بتحل أي قضية بتقع في هاي المحافظة اللي بنوجلهم دائما كل تحيات المحبة والتقدير. محللون إسرائيليون يرون أن الإخفاق السياسي والعسكري والاستخباري الذي كشفه هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 لا يزال مستمرا ودون محاسبة شاملة, وأن إسرائيل لم تبدأ بعد بمواجهته, فيما ترفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأنه.

في ثلاث سنوات أكثر من 74,000 مواطن قتلوا في غزة، وما يزيد عن 175,000 جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90% من البنى التحتية في غزة. نتحدث عن أوضاع كارثية حلت بالشعب الفلسطيني. مسؤول عسكري إسرائيلي يصرح باقون في قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا لسنوات طويلة. التلفزيون الإسباني الرسمي يعلق في شريط الإخباري في هذه الذكرى، نحو 75,000 فلسطيني قتلوا في غزة والقطاع بات مدمر بالكامل. رئيس الأركان الإسرائيلي لمفوض الشرطة ولرئيس الشباك: لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة، ولا أستطيع أن أضع جنديا على كل متر في الضفة الغربية. الجيش الإيراني: سننفذ عمليات استباقية لردع العدو في عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. بن غفير في تغريدة في الساعة 6:29 من صباح اليوم، وهي الساعة التي بدأ فيها الهجوم قبل 3 سنوات، بدأت مصلحة السجون عملية في 5 سجون أمنية. إسبانيا في هذه الذكرى: نتمسك بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. مجلس السلام يجدد التزامه بنزع سلاح الحركة، نزع سلاح غزة، ويؤكد: الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو أساس أي سلام. الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو أساس أي سلام، يقول مجلس السلام. محكمة الصلح في رام الله تمدد توقيف رجل الأعمال طارق النتشة 15 يوما على ذمة التحقيق بناء على طلب النيابة العامة. رئيس الأركان الإسرائيلي: حرب أكتوبر عام 1973 والسابع من أكتوبر 2023 إخفاقان مؤلمان، وعلينا أن نكون مستعدين دائما لحرب مفاجئة. في هذه الذكرى: ألمانيا تصرح إقامة دولة فلسطينية أفضل سبيل لتحقيق السلام بالمنطقة. مستوطنون يقطعون نحو 50 شجرة زيتون لعائلة الصيام في المنطقة الشرقية من بلدة مخماس شمالي القدس المحتلة. الرئيس الفرنسي ماكرون: نشارك إسرائيل وعائلات الضحايا ألمهم، ولن ننسى أسماء ووجوه من قتلوا، وسنواصل مكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلام والأمن للجميع. محمود يمسيكم بالخير. خضر حجازي أبو الوليد، الله يسعد هالمساء.

مطلي بالذهب ممنوع في فلسطين. وزارة الصناعة تصدر تعليمات جديدة تحظر بيع وعرض المشغولات المطلية بالذهب في محل المعادن الثمينة، وتلزم الصاغة بتوضيح وزن الذهب الصافي والعيار وسعر الغرام والمصنعية للمشتري، إضافة إلى شهادة معتمدة للألماس والأحجار الكريمة. يبيعوا أشياء كثيرة مطلية بالذهب على أنها ذهب. المطلي بالذهب ممنوع في فلسطين. حسنات أبو محمد يسعد هالمساء.

0: نذكر بأحوال الطقس، أحوال الطقس كيف ستبدو خلال الساعات المقبلة والأيام المقبلة، في رسالة طبعا مسجلة من الأرصاد الجوية الفلسطينية.
1: اليوم الأربعاء إن شاء الله ويوم غد الخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو معتدل اليوم في معظم المناطق ودرجات الحرارة حول المعدل العام. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الخميس جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية وجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 25-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 24-15، نابلس 26-16، جنين وطوباس 30-21، أريحة والأغوار 34-24، طول كرم وقلقيلي 28-21، غزة وخنيني 27-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

0: في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. جميل سليم شكرا كثير. سميح حجازي صديقي العزيز أبو قيس الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أحمد الأعرج شكرا. نتمنى لكم ليلة سعيدة برفقة من تحبون. سحر بداونا شكرا كثير. شكرا لكل من شاركنا, شكرا لكل من تواصل معنا, شكرا ام محمود يديم عليكم الصحة وهداة البال يا رب. على حب هالوطن ما في حبيب. خضر حجازي ابو الوليد الله يسعد مساك, ممكن ترد على الخاص حبيبنا ابو الوليد. شكرا لنزار النجار رافقنا من خلف المراقبة يسعد مساك. على هذه الأرض ما يستحق الحياة, إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة, على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي, ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا وخلص نسكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاتوا في الشهر, طب العالم مش لاقي شغل يا عثمان, يعني بدهم يشلحونا اواعينا, يعني خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتسووه. شو وزراء, رئيس وزراء مش مسؤول عليك, بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي. الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
5: يعني مهزلة, مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل ببعضها, الكتاب راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لافش ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس, تعرف تشغلها أبو قطي كل احترام, بس أبو قطي فيش ولا برنامج, كل بيت لحم بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بس على راديو.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: راديو موال، مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورود. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: الشرائع الواردة في مقطع اليوم من اللاويين لم تكن لتطبق إلا بعد دخولهم إلى أرض الموعد، وسنجد تردد كلمة الأرض كثيرا هنا. سأكون معكم مستمعية بعد وقفة قصيرة بصحبة الصديقة ميسون.
3: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. لقاء جديد يجمعنا اليوم ضمن برنامج كنوز الحكمة في رفقة الأخ سهيل موسى لنستكمل تأملاتنا في سفر اللاويين السفر الثالث من الكتاب المقدس.

اسمح لي يا صديقي أن أوجه إليك سؤالا هاما تتوقف عليه سعادتك إلى أبد الآبدين، وهذا السؤال هو: هل أنت مخلص؟ إني لا أسألك عن مقدار تدينك أو أعمالك الصالحة، بل هل أنت مخلص؟ لا يستطيع أحد أن يذهب إلى السماء أو يتمتع ببركات الله ما لم يكن قد نال الخلاص. والله يوضح لنا في كلمته طريق الخلاص، وهو طريق سهل لدرجة أنه يمكنك أن تخلص اليوم.

أولا يجب أن تتأكد أنك خاطئ، لأن الله قال ليس بار ولا واحد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ولأنك خاطئ فمحكوم عليك بالموت الأبدي، لأن أجرة الخطية هي موت، والموت هو الانفصال عن الله في الجحيم إلى الأبد. ما أرهب هذا يا صديقي، ولكنه حقيقي. ثانيا يجب أن تؤمن أن الله قد أحبك وبذل ابنه الوحيد لأجلك. إنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فالمسيح مات لأجلك أنت شخصيا. هذا حقيقي، لأن الله لا يمكن أن يكذب.

إن أول صلاة يجب أن يصليها الإنسان هي: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أنت خاطئ، وطبعا يحزنك أن تكون هكذا، فارفع قلبك الآن إلى الله بالصلاة أينما كنت، وقل له: يا إلهي، أنا خاطئ وأنا حزين ونادم، ارحمني وخلصني من أجل المسيح. إن الأمر لا يحتاج إلى وقت ولا إلى صلاة طويلة، لأن الله ينتظرك وهو مشتاق لخلاصك، وقد قال: كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل من يشملك أنت، وقوله يخلص جازم، فصدق الله وطالبه بوعده، آمن فتخلص. لا يقدر أن يخلصك إلا الرب يسوع وحده، وهذا هو رسم الخلاص. أنت خاطئ، فيجب أن تموت بخطيتك وتهلك إلى الأبد ما لم تؤمن بالمسيح الذي مات بالنيابة عنك. فاقبله الآن وأنت شاعر بخطيتك، واطلب منه أن يرحمك ويخلصك. قد تقول: بكل تأكيد ليس هذا هو كل ما يلزم لخلاصي، ولكننا نؤكد لك أن هذا هو كل المطلوب. وشكرا لله لأن الملايين قد خلصوا بهذه الطريقة الإلهية الوحيدة، فصدقها يا عزيزي واتبعها الآن. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص.

إن نفسك أثمن من كل العالم، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت تحتاج إلى الخلاص أكثر جدا من احتياجك لأي شخص آخر. إن خسرت نفسك فقد خسرت السماء وخسرت كل شيء. ثم تحقق من خلاصك الآن. لا تعتمد على شعورك فهو متغير، بل قف على صخرة كلمة الله الثابتة، والله الذي يخلصك سيحفظك إلى النهاية ويعينك على السلوك في طريق الأعمال الصالحة التي أعدها لك. ومتى خلصت بنعمة الله، توجد ثلاثة أشياء لتمارسها يوميا لأجل النمو الروحي، وهي الصلاة التي فيها تتكلم مع الله، ودرس الكتاب المقدس الذي فيه يكلمك الله، والشهادة التي فيها تتكلم عن الله. فهل نلت هذا الخلاص المجاني العجيب؟

0: والآن إلى فقرة جديدة من سفر اللاويين مع الأخ سهيل موسى فأطيب الأوقات.
1: مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. كنا قد تأملنا في الحلقة السالفة في رموز جميلة للروح القدس والمسيح، وذلك من خلال الأصحاح 24 من اللاويين. تعطينا المنارة أروع صورة في الخيمة للمسيح. كان يجب عصر الزيتون أولا لكي يستخرج منه الزيت، وطرق الذهب لكي تعمل منه المنارة. أو بعبارة أخرى، فإن نعمة ونور الروح القدس مؤسسان على موت المسيح، وباقيان في قوتهما وبهائهما بشفاعة المسيح. كانت المنارة تضيء بأشعتها وسط الأقداس في وسط ظلمة الليل الحالك، فإذا أسدل الظلام حجابا على نظر الشعب، فمنارة الله تبقى دائمة الاشتعال والإضاءة، لأن رئيس الكهنة هو المسؤول لحفظ نور الشهادة مضيئا دائما أثناء ساعات الليل السوداء. كان على الناس أن يحضروا كميات هائلة من الزيت لتبقى المنارة مضاءة نهارا وليلا، وهذا أعطى لكل فرد من أفراد الشعب واللويين اهتماما في خدمة الخيمة. أما الخبز فقد كان موضوعا داخل القدس أمام الرب على المائدة الطاهرة مدة 7 أيام، وبعدها يصبح طعاما لهارون وبنيه. وفي ذلك تشبيه آخر لصورة حالة الشعب في نظر الرب مهما تكن ظروفهم الخارجية، إذ كانوا أمامه كل حين وذكرهم لا ينقطع، وداخل الأقداس تغشيهم رائحة بخور المسيح، وتنعكس عليهم أشعة المنارة الذهبية من فوق المائدة الطاهرة ببهاء ساطع مهما كانت ظلمة الليل الذي يغشي أفق الشعب أدبيا. ثم رأينا الحادثة الثانية والأخيرة في السفر، وهي أن شابا من اللفيف المتعب الذي خرج من مصر دخل في شجار وجدف على اسم الرب القدوس. كان الشعب لا يجرؤون حتى على ذكر اسم الرب أو النطق به، أما هذا فقد سب عليه. وهكذا يصدر الله حكمه على المذنب بالرجم حتى الموت. فعلا إن اسم الرب مقدس ويجب أن يصان. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح 25 من اللاويين. الشرائع الواردة في هذا الأصحاح لم تكن لتطبق إلا بعد دخولهم إلى أرض الموعد، وسنجد تردد كلمة الأرض كثيرا هنا. من الجدير بالذكر أن هذه النواميس لا تنطبق على الكنيسة اليوم، كانت لذلك الشعب في ذلك الوقت. ومرة أخرى نلحظ الرقم 7 الذي يشير إلى الكمال، وهو لا يعني الكمال المطلق بقدر ما يشير إلى التكميل. نجد أن الوقت قد تم تقسيمه إلى 7 أجزاء. هناك اليوم السابع، والأسبوع السابع، والشهر السابع، والسنة السابعة. الله استراح في اليوم السابع ليس لأنه تعب، بل لأنه أكمل الخليقة في 6 أيام ولم يعد هناك شيء آخر ليعمله. أصبح السبت وحدة قياس الزمن الأساسية، ومنه جاءت الوحدات الأخرى.
2: سنقرأ الآيات 7 من الأصحاح 25 مع الأخت ميسون.
0: وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى أتيتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم تثبت الأرض سبتا للرب، 6 سنين تزرع حقلك، و6 سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما، وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة سبتا للرب، لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك، زريعة حصيدك لا تحصد، وعنب كرمك المحول لا تقطف، سنة عطلة تكون للأرض، ويكون سبت الأرض لكم طعاما، لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان الذي في أرضك، تكون كل غلتها طعاما.
1: صحيح أن الله تحدث هنا من جبل سيناء، ولكن التطبيق كان ليتم عند دخولهم الأرض.
3: مجمل سفر اللاويين نطق به الرب من خيمة الاجتماع لأنه كان يتحدث عن عبادة الشعب له وطرق اقترابهم منه. أما الآن فهو يتحدث من على الجبل لأنه يريد أن يحدثهم عن مكانهم الجغرافي القادم. هناك سبت للأرض كما للإنسان. اليوم السابع كان للإنسان والسنة السابعة للأرض، لكي يظهر غنى الله الذي يقدر أن يبارك الأرض متى كانت تحت رعايته. وطوبى لتلك الأرض، ويا له من شرف تحظى به الأرض التي ترمقها عين العناية الربانية، حيث لا استئجار ولا رسوم ولا حرث ولا قلع ولا عمل. كما سبق وقلنا، فإن السبت يعود للخليقة الأولى عندما أكمل الله عمله، والسبت يعني الراحة، راحة الفداء. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. علميا تعتبر السنة السابعة مفيدة للغاية من الناحية الزراعية للحفاظ على التربة، وفي نفس الوقت مريحة للإنسان، ولكن القصد الأساسي منها هو التحرر من الطمع. وعدم حفظ وصية السنة السابعة جلب على الشعب السبي البابلي، أخفقوا في أن يحفظوا 70 سنة سبتية، فأخذوا إلى السبي لمدة 70 سنة. هناك لعنة على الإنسان كما على الأرض، أنه بعرق جبينه يأكل خبزه، وفي يوم من الأيام سوف تزول هذه اللعنة نهائيا. كان الله الضليع في الزراعة يريح الأرض من الزراعة المستمرة لمدة 1 سنة كاملة، ويكون سبت الأرض لكم طعاما. هذا يبين كيف كانت تسدد احتياجات الناس المادية خلال السنة السبتية. كانت الأرض خصبة لدرجة أنه لم يكن حاجة لفلاحتها كل سنة، حتى الحيوانات كان بإمكانها أن ترعى في الأرض غير المحروثة. كان الله يعتني بالإنسان والحيوان، بالعبراني والغريب، بالفقير والغني خلال سنة الراحة. الإنسان يسأل: ما العمل إذا لم يكن زرع؟ أما جواب الله فهو: آمر ببركتي، كما نقرأ في العدد 21. وبركة الله أفضل من زرع الإنسان. ألا توافقني الرأي أخي الكريم؟ لأن الله لا يسمح أن يتضور الشعب جوعا في سنة سبته، والذي يأمر بالسبت هو الذي يأمر بالبركة. كان الله يعلم الشعب دروسا ثمينة، لم يسمح لأي واحد أن يحتكر الأرض لنفسه حتى يتم الاعتناء بالجميع لا سيما الفقراء. كان الله يحمي الأرض والفقراء في آن واحد. واليوم يقلق الناس بسبب الانفجار السكاني الهائل وعدم قدرة الأرض على إنتاج ما يكفي لسد حاجات الجميع. ولكن يا صديقي، عندما تزول اللعنة ستغدق الأرض على البشر بثمارها الشهية بطريقة لم يرها الإنسان منذ سقوطه. نعم، الله هو مسدد كل الاحتياجات، إنه مالك الأرض كلها. نواصل قراءتنا من الأصحاح 25 ابتداء من العدد 8.
0: وتعد لك 7 سبوت سنين 7 سنين 7 مرات، فتكون لك أيام 7 السبوت السنوية 49 سنة. ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في 10 الشهر في يوم الكفارة، تعبرون البوق في جميع أرضكم، وتقدسون السنة 50 وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يبيلا، وترجعون كل إلى ملكه، وتعودون كل إلى عشيرته. يبيلا تكون لكم السنة 50، لا تزرع ولا تحصد زريعها ولا تقطف كرمها المحول، إنها يبيل مقدسة تكون لكم، من الحقل تأكلون غلتها. في سنة اليوبيل هذه ترجعون كل إلى ملكه، فمتى بعت صاحبك مبيعا أو اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن أحدكم أخاه، حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك، وحسب سن الغلة يبيعك. على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه، وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه، لأنه عدد الغلات يبيعك. فلا يغبن أحدكم صاحبه، بل اخشى إلهك، إني أنا الرب إلهكم، فتعملون فرائضي وتحكمون أحكامي وتعملونها لتسكنوا على الأرض آمنين، وتعطي الأرض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمنين. وإذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا، فإني أعمر ببركتي لكم في السنة السادسة فتعملوا غلة لثلاث سنين، فتزرعون السنة الثامنة وتأكلون من الغلة العتيقة إلى السنة التاسعة إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا.
3: هذه مضاعفات الرقم 7. كانوا يجمعون 7 سنين سبتية، فيصبح المجموع 49 سنة، والسنة التي تلي هي سنة اليوبيل التي يجب حفظها. سنة اليوبيل هي أكبر وحدة زمنية تتكون من 50 سنة. في معظم الأحيان كانت هذه السنة أكثر الأوقات فرحا في النظام الموسوي. ومن الجدير بالذكر أن كلمة يوبيل تستخدم أيضا بمعنى قرن الكبش والبوق، وعندما دخلوا الأرض لم يكن بإمكانهم أن يستخدموا بوقا واحدا أو قرنا واحدا للهتاف بسبب مساحة الأرض الشاسعة، بل في كل منطقة فيها تجمع سكاني كان يوجد قرن كبش للنفخ فيه. وتقدسون السنة 50 وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يوبيلا وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته. في تلك الأيام كان بإمكانهم أن يرهنوا الأرض، ولكن في سنة اليوبيل كل ملك يعود لصاحبه الأصلي. هذه كانت طريقة الله لحماية المالك، والعبد أيضا كان يطلق حرا في سنة اليوبيل، واليوم نحن محررون بهذه الطريقة. الكلمة المستخدمة للبوق تأتي من فعل كيروسو بمعنى النداء أو الهتاف، وسنة اليوبيل تشبه بهذا العصر الذي فيه ينادى بالإنجيل لإطلاق المأسورين في قبضة الشيطان. فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. قال يسوع: وتعرفون الحق والحق يحرركم، فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. في سنة اليوبيل كان كل شيء يتحرر، وعندما تأتي إلى المسيح يا صديقي فإنك تتحرر من الخطية لأنه دفع ثمنها بدلا عنك. المسألة محلولة من جانبه وهو قد حررك. وأما الآن يقول بولس: إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. بالارتباط مع ما مضى، من المثير أن نلاحظ كلمات المسيح في المجمع في الناصرة: فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. أبشر المساكين يعني أنادي بالإنجيل لهم وأهتف به لهم، أوليست هذه سنة يوبيل؟ ثم نجد أن الله وعدهم بأن يسد كل إعوازهم وما عليهم سوى أن يطيعوه، ومن العدد الثالث عشر قرأنا مقطعا يشرح بأن كل الممتلكات كانت لترجع إلى أصحابها الأصليين. هذا يحمي من تسلط أحدهم على كافة الأراضي بينما يبقى الجميع محرومين. لقد وعدهم الله ببركته، كان بإمكانهم أن يحرثوا الأرض في السنة الثامنة ويأكلوا من ثمر الأرض القديم لغاية السنة التاسعة إلى أن تثمر الأرض من جديد. هذا ما يشدد عليه الله في العدد الثالث والعشرين، والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. في سنة اليوبيل كان البائع والمشتري على السواء يتذكران أن الأرض للرب فلا تباع، ومع أن أثمارها تباع وتشترى ولكن الأرض نفسها تبقى ملكا للرب، ولا يوجد في كل الدنيا مثل أرض الموعد في نظر الله، لأنه فيها أقام كرسيه ونصب مقدسه، وفيها سمع صوت الأنبياء وابتدأ يوحنا المعمدان خدمته، وفيها ولد الابن المبارك، وفيها عاش ومات أيضا، ومنها صعد إلى أوج السماء منتصرا وجلس عن يمين الله، ثم إليها أرسل الروح القدس بقوة يوم الخمسين، ومنها خرجت المنادى بالإنجيل شهادة إلى أقاصي الأرض، وهناك سينزل الرب من السماء إذ تطأ قدماه جبل الزيتون. وباختصار فإن عيني الرب عليها كل حين وقلبه مشغول فيها لأنها كريمة في نظره. أقرأ لك صديقي الآن من العدد الخامس والعشرين. إذا افتقر أخوك فباع من ملكه، يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه، ومن لم يكن له ولي فإن نالت يده ووجد مقدار فكاكه يحسب سني بيعه ويرد الفاضل للإنسان الذي باع له فيرجع إلى ملكه. كانت الفترة بين سنة اليوبيل والأخرى طويلة جدا، والذي فقد أرضه مباشرة بعد سنة اليوبيل قد لا يعيش ليتمتع بأرضه ثانية في سنة اليوبيل القادمة عندما يستعيدها. من أجل ذلك وفر الله ترتيبا آخر لتبرئة الأرض، بإمكان القريب الغني أن يفدي الأرض إذا ما أراد ذلك. وهذا المبدأ، مبدأ الولي الفادي، هو ما سنراه في تأملنا في سفر رعوث. بعد ذلك نجد التشريعات التي تتعلق بالمباني والتي كانت تشيد على الملك. كان يؤخذ بعين الاعتبار الاستهلاك والبلاء. طبعا كانت هناك شرائع أخرى تختص باللاويين.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن بعض الآيات من 39 من الفصل 25.
0: وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك، ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أبائه يرجع، لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد. لا تتسلط عليه بعنف بل اخش إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون عبيدا وإماء، وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك، تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف.
3: كان الله مهتما بالذي حلت به ضائقة، أوصى بمساعدته وعدم استغلاله. لا يجب استعباد الشخص المسكين، بل يجب معاملته كأجير. كان بإمكانهم أن يحصلوا على عبيد من الأجانب. وفي الفقرة الأخيرة من أصحاح تأملنا والتي لن نقرأها لضيق الوقت، يطبق أيضا مبدأ الولي الفادي إذا ما توفر أحدهم لذلك.
1: أنت وأنا يا صديقي لدينا ولي فاد وهو غني جدا، ولكنه افتقر ليسفك دمه الثمين ليفدينا. ليس نحن فقط، بل وهذه الأرض الملعونة التي ستفدى في يوم من الأيام من لعنتها. إلى اللقاء صديقي، وليبارك الرب حياتك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.